0: أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة. ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب. ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side، كان في رسمة رسمها الفنان، أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته. وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا، وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي المودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: انت فقدت كل حاجة. فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف، فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الارض هتسبب ليك ضرر للابد، لانه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك انت بس، وفي اوضه مفيش غيرك انت اللي هتقدر تدخلها، في خدمه مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح الى ابد الابدين. ومفيش عجب ان كوبر كتب: كونك تراني غاليا وانت الله هو امر مظلم بالنسبه لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه الى ابد الابدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول: دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة، واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك، هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات، أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8 وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، أنت يا إما في القايمة أو لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد أنه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
1: أيوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا أن في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الأبيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة. وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلابد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة. وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل.
من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء، إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعية والسياسية ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة،
دون أن يستلزم ذلك تغييراً في حياتهم، ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيراً وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط، بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلة، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، وقت بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. الأربعة دول لما حد بيروح لدكتور أو طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود إفراز الأربعة تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الإنساني بيزود إطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ أكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود إفراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات كيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات كيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل التالت اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأوكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأوكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد ان انت تطلع عندهم الاربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في انجاز المعجزات، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالانجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح اكل التلاميذ واكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها باي حجر. المسيح قال التلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الاعمال اللي انا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا اعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الابرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه، كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، إن احنا نكون بنساعد الناس إن المخ بتاعهم يفرز الأربع تفاعلات الكيميائية دي اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثلما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس، كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم.
9: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة ورأي يعارض رأي وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة مختلفة متعارضة متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله،
11: أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة،
11: وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
11: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
9: طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
11: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به، لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك تناقض بين الأرقام المذكورة في إحصاء أصباط بني إسرائيل كما نجده في سفر العدد أصحاحات من 1-4 وبينما جاء في سفر العدد أصحاح 26، فبعض الأصباط زاد عددها وبعضها نقص.
2: لقد فاتك أيها المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأصباط هي أرقام إحصائين مختلفين مضى بينهما أكثر من 38 سنة، ماتت فيها أناس وولدت فيها أناس. لقد ورد ذكر الإحصاء الأول في الخروج 30-12 و38-26.

0: هناك تناقض بين العدد 1-7 ورعوث 24، فسفر العدد يورد أن نحشون كان في عصر موسى، بينما في سفر رعوث نجد أن بين نحشون وداود 4 أجيال فقط، مع أن مدة 450 سنة كانت تفصل بين موسى وداود، كما جاء في أعمال الرسل 13:20.
1: اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذكر سلاسل الأنساب أن يسقطوا بعض الأسماء، فيظن القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافا في النصوص. مثال لذلك أننا نجد في أخبار أول 6:3-15 سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي، وقد ذكر الكاتب عزرا هذه السلسلة في عزرا 7:1-5 وأسقط منها 6 أجيال، مع أن عزرا من نسل هارون، ولم ينتقد أحد من قادة الكهنة الكاتب عزرا على ذلك لأنه تصرف تصرفا عاديا.
0: نفهم من العدد 2:17 أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسط محلة بني إسرائيل، بينما يقول العدد 10:33 إن التابوت كان أمامهم ليلتمس لهم منزلا.
1: الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها تابوت العهد وسط المحلة، كما جاء في العدد 2:17. أما ما جاء في العدد 10:33 ففيه احتمالان. أولهما، تقدم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقط استثناء للقاعدة، أو أن المقصود بتقدم المسيرة هنا هو التقدم بالمعنى المعنوي، فقائد الجيش دائما يتقدم جنوده مهما كان موقعه الجغرافي.

0: جاء في العدد 3, 10, و16 40 أن يكون الكهنة من نسل هارون فقط، وأن الغريب عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يقتل. ولكننا نقرأ في صموئيل الثاني 8:18 أن بني داود كانوا كهنة.
1: الكلمة العبرية المترجمة كهنة في صموئيل الثاني 8:18 لا تعني فقط كاهن، بل تعني أيضا خادم وناصح ومقدم خدمات. وبهذا يكون بنو داود مقدمي خدمات دينية، وكان مركزهم شرفيا ودينيا كالكهنة.
0: ورد في سفر العدد 4:3 أن عمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من 30 إلى 50 سنة. وتكرر هذا في الآيات 23 و35 و35 و39 و43 و47 و47. ولكن ورد في ذات السفر 8:24 و25 أن يكون عمره من 25 إلى 50 سنة.
1: كان اللاويون يبدأون عملهم في 25 من العمر كتلاميذ يتدربون تحت إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمرا، ولما يبلغون 30 يتولون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب، ولما يبلغون 50 يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة، لكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة في أداء الواجبات الخفيفة وتدريب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثا. كما أنهم في 50 وما بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة وأمانة، كما يخدمون كمستشارين للكهنة. عمر 30 هو مرحلة النضوج في القوة البدنية، معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقة بخدمة الخيمة في البرية. كما أن 30 هو عمر النضوج العقلي، وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خدمتهما عندما بلغا 30 من العمر.
0: نجد في سفر العدد 5:11-31 شريعة ماء اللعنة المر الذي تشربه المرأة التي يشك زوجها في سلوكها. ولكننا نقرأ طريقة أخرى في التثنية 22:13-21.
1: ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجية، أما ما جاء في سفر التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بها. هاتان شريعتان، إحداهما للمتزوجة وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها متروكة للبشر ليحكموا فيها.
0: ورد في سفر العدد 10:5-6 وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. قال آدم كلارك: لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب، وإذا نفخوا رابعة ترفع الخيام النازلة إلى الشمال، وقد ذكرت في الترجمة اليونانية.
1: عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز المخل، فبعد أن ذكر النبي رحلاتهم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرار، وهي هتافا يضربون لرحلاتهم، فاستغنى بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة. ثم إن المعول عليه هو الأصل العبري، أما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئا فهو للتوضيح فقط ولا يمس الأصل العبري في شيء.
0: جاء في سفر العدد الأصحاح 12 الآية الأولى أن موسى تزوج امرأة كوشية، وهذا يناقض الشريعة التي تلقاها من الله والتي تحرم عليه الزواج بغير إسرائيلية.
1: لما تزوج موسى بهذه الزوجة الكوشية لم يكن قد تلقى بعد هذه الشريعة من الله.

0: يقول سفر العدد الأصحاح 13 الآية 16 إن موسى دعا هوشع بن نون يشوع، بينما ذكر أن اسمه يشوع قبل ذلك في سفر الخروج الأصحاح 17 الآية 9.
1: لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا أرض كنعان، فمن المحتمل أن تغيير الاسم سبق إرسال الجواسيس، ثم أن موسى كتب سفر الخروج قرب نهاية السنوات 40 التي سافرها في صحراء سيناء، فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد. وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر أسماء الجواسيس أن هوشع هو صاحب الاسم الجديد يشوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك، وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول، فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله، وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود ربواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه، وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي، وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين، واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة، لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت، ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت، ماتت الحبة كلا لم تمت بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا نانسي.
0: عايزين نتعرف بيكي أكتر. أنتي بتدرسي؟
1: أنا في تانية تجارة إنجليش.
0: تانية تجارة إنجليش، حلو خالص. وأكيد يعني زينا وزي حد عديتي على مرحلة ثانوي جميلة
1: لطيفة جدا، يعني فاهم أحلى حاجة.
0: باين عليكي فرحانة. طيب سمعنا سونج سوا، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتيها أو كانت بتحصل معاكي أي حاجة؟
1: هي حاجة حلوة جدا بتخلي فكرك مظبوط. لو احنا بقى فاهمين ايه ثانوية عامة بقى ورخامة وهنسقط وخايفين وبنعيط والكلام ده كله، بس الفكرة كلها بتبقى في الدماغ. انا لو فكرت ان انا هتبسط بالحاجة اللي انا بعملها فانا هكون الدنيا ماشية معايا كويس، او لو كنت واثق في نفسي فانا بقى مش قلقان، انا عارف ان انا هقدر اعمل حاجة، مش معنى ان الناس بتبقى خايفة فانا خلاص كده الدنيا ضاعت مني.
0: صح، عندك حق قوي. وكمان كنت بشوف الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني مش كل الناس في ثانوية كانوا مقلدمين واللي هو وسع بقى وانا بموت وبنتحر، وزي في السونج بيقول وقتها مش هتقول الحقني جحيم عذاب. لا، في ناس كانت بتصوت صح، بس كان في ناس بتحس ان هم ايه ده، انتوا بتقدروا تعملوا المعادلة الحلوة دي، بتذاكروا وفي نفس الوقت يعني مش بتتخنقوا قوي زي ناس، وقادرين تمشوا الحاجتين مع بعض.
1: بالظبط، انا لو ما كنتش بتبسط فانا مش عارف ادي حاجه كويسه، مش هيكون مودي كويس وهكون بقى قاعد مخنوق ومتنشن ومش قادر اعمل اي حاجه.
0: عندك حق. طيب انت كنتي وانت بتذاكري في ثانويه عامه كان عندك طرق تقدري تنبسطي بيها وتخرجي نفسك من المود القفش بتاع المذاكره وتنبسطي عشان تقدري تذاكري؟ كان عندك اي حاجه بتعمليها؟
1: وانا ما كنتش بقفش عشان انا مش بخاف من الامتحانات ومش بخاف من الثانويه عامه، مش بخاف من الحاجات دي. فانا ما كنتش بقفش، وفي نفس الوقت كنت بذاكر، وفي نفس الوقت عندي الحاجات اللي انا بعملها بقدر اعملها، ما كنتش بخلي ده يجي على ده. كنت مثلا بعمل اقعد مثلا شويه لما ازهق اعمل تمارين، اقعد العب مع اختي صغيره،
0: حلو قوي،
1: اقعد اسمع ميوزك. كنت بعرف اظبط الدنيا ان انا احط حاجات في النص تخليني ما ازهقش.
0: حلو قوي، ده كلامنا لكل حد بيسمعنا، انه فعلا في طرق حلوه وطريقه تفكير مظبوطه زي ما كانت نانسي بتقول، وان هي بتلاقي حاجات بتحبها تقدر تحطها في وسط جدولها في المذاكره، فتقدر تخليها الله انا هقدر اكمل وهذاكر ومش قافش، لانه عامل هارموني ما بين المذاكره وما بين باقي حاجات بحبها في الحياه. صح،
1: ولو كنت عامل لنفسي جدول وحاجه نسيتها دي مش نهايه العالم. يعني انا لسه عندي عيش ولسه اقدر اعمل، فما افضلش قاعد اوف انا ما عرفتش اعمل انا وحش. لا، انا عادي، انا ممكن حاجه تقع مني بس انا ممكن اكمل والحق الدنيا واظبط دنيتي تاني.
0: لان كلنا بني ادمين ومفيش يعني محدش اللي هو ماشي زي ده، حتى الكمبيوتر اللي كنت هقول عليه بيهنج اوقات وبيبوظ، فما فيش حد اللي هو لا كل يوم بص بالثانيه. لا، لازم نبقى عارفين انه الدنيا هات وخد، والقفش الرهيب ده مش هيوصل لحاجه.
1: صح.
0: طيب يا نانسي، بما اننا اتفقنا على انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيره واحنا بنذاكر وما نبقاش قافشين، وانتي بتقولي لا انا مش من النوع اللي كنت باجي على نفسي لدرجه اني ازعل، وبقدر امشي الدنيا مع بعض، ولازم نبقى مبسوطين عشان نقدر نذاكر كويس، فممكن تقولي حاجه للناس اللي بيحسوا على طول ان هم قافشين من المذاكره ومش قادرين نذاكر وحاسين ان الدنيا زي ما بنقول بقى جحيم وعذاب ومش عايز اذاكر، ممكن تحبي تقولي لهم حاجه؟
1: الحاجة اللي بتخلينا نكون متضايقين ايه؟ ان احنا مالين نسمع ومدين ودنا للناس قوي، مدين ودنا للناس ثانوية عامة دي حاجة صعبة، البيت لازم تذاكر لازم تعمل انت مش نافع. لا، احنا لو الواحد مننا لو هو اللي هيذاكر وهو واثق في نفسه فهو يكون بيدي لنفسه ثقة، بيكون بيقعد مع نفسه كده انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، انا اقدر اعمل ده. يعني ثانوية عامة دي في ناس كتير قوي عدوا فيها قبلية والدنيا ما كانتش طبعا معقدة، بس كل الفكرة ان الحد اللي بيعمل كويس بيحصد كويس.
0: انت يا نانسي عندك حلم او عندك هدف بتفكري فيه وكنت بتفكري فيه وقت ما بتذكري، او لسه لغاية دلوقتي كل يوم بيكبر جواكي وبتفكري في الحلم او الهدف ده؟
1: فكرة ان انا بقى عندي حلم دي اكتر حافز ممكن يبقى عند اي حد، ان انا ببقى عايز اوصل لحاجة، فانا قدامي مهما كان اي طريق هعدي فيه فهو بالنسبه لي هيكون بيسهل، بدل ما انا شايف ان في النهايه يبقى في حاجه حلوه قوي قوي. فده يعني حتى لو حد كان حاسس ان الدنيا معقده معايا بس هو شايف قدام ان ده هيوصلني لحاجه كويسه، فهو مش هيكون بيحس ان هو بيتعب، او حتى لو بيتعب هيكون بيحس ان التعب ده اخره حاجه حلوه،
0: فهو ده بيبقى
1: مش هيكون بيتضايق.
0: صح، هو ده بيبقى الحافز ليه، هو ده بيبقى الشعله اللي جواه كل ما بيحس انه لا ده انا رغم ان انا تعبان لكن انا هكمل وعندي هدف وعندي حلم كبير هحققه.
1: واهم حاجه لازم نعملها ان احنا ننزل نشتري شنطه حلويات لان دي حاجه حلوه جدا لازم نعملها
0: وناكل وسط واحنا بنذاكر عشان نفرفش، وحتى في ساوند افكت كده في قرمشه كده
1: حلو جدا
0: حاجه شيبسي كده حماس قوي. ميرسي ليك يا نانسي خالص.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك كي لا يثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: مزمور 93 عدد 4.
1: في مرات كتير بيرتبط اسم معين في حياتك بحالة من الخوف. يمكن يكون الاسم ده مرض معين أو مكان أو جهة أو شخص. فأول ما تسمع اسم فلان أو اسم مرض معين تنقبض، تخاف وتغيب بسرعة في رحلة وهمية جوه خيالك شوية دقايق تقال مليانين عذاب. وزي ما بيقولوا اللي بيخاف من العذاب يتعذب من الخوف. الكلام النهاردة موجه ليك انت بالذات. الكلام اللي ربنا عاوزك تعرفه انه ممكن يكون معاك حق في كل خوفك من الاسم ده، بس ده مش لانه بيخوف فعلا، لكن لان قلبك ما يعرفش لغاية دلوقتي ايه معنى اسم يسوع، ايه قوته، ايه سلطانه، ايه رصيد مجده وجلاله. علشان كده كل مرة تتعرض لهجوم من الشيء اللي بيعذبك وبيخوفك من جواك، اعتبرها فرصة انك تفتكر اسم يسوع. وانا طبعا مش بقصد حروف اسم يسوع، لا، لكن شخص المسيح يسوع. فاسم يسوع مش تعويذة بنقولها لما نخف الضلمة، لكنه شخص حي بيمشي معانا فتخاف منه الضلمة، يهرب قدامه الحزن ويروح اليأس، يتشل العجز، يدوب المر، يروح الموت ولا يرجعش. هو ده التأثير اللي اسم يسوع بيعمله في حياتك وحياتي، بس لو نديله فرصة. النهاردة من حقك جدا انك تفرح لانك تعرف اسمه فتتكل عليه، زي ما يكون معاك كارت عليه اسم رتبة كبيرة تمسك فيه جامد اول ما تقرب من اي طوارئ، تصلي بيه وكأنك بتمضي باسم الملياردير فلان اللي عمل لك توكيل باسمه فتسحب من رصيده. اسمه فيه الشفاء الكامل والراحة والأمان والخلاص والضمان. اوعى تتخلى عنه، اوعى تنسى قوته، اشبع بيه وقرب منه. انطق حروف اسمه وانت اكيد هتشوف بنفسك قوته.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحن يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي

0: عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي، قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق وعجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
3: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو

لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد. العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا. لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب ما فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟

الفرق، الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف، معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه، زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: تقديم أمير كيني.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديدة عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين، اشتري مني بس وانت هتكسبي.
0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك، الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد، لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطلوا انه يوصلهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثا زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهما بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع، وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكه إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت. فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين، الموت محطة خطيرة فعلا لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليه في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش أخرها الموت، أخرها مجدي في صفحة جديدة، أخرها بدايتي معاك، أخرها عناية ورحمة ورفعة، أخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيبة الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع؟ بعد ما حبسناه في انتظارك، لوعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا، وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
0: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

في انتظار مجيئه، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء، جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. المزمور 96، الآيات من 11 إلى 13. إن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الإصحاح 8، الآيتان 19 و20. لقد جلب الإنسان بتمرده على خالقه الفساد والانحلال إلى العالم الطبيعي من حوله. إنما فسد بسبب سقوطه لا يمكن استعادته إلا من خلال فدائه. هذه هي الذروة التي تنتظرها الطبيعة كلها. في كثير من الأحيان يغيب هذا الحق عن بال الإنسان نفسه، لكن توقع الطبيعة وانتظارها يزداد قوة طوال الوقت. بالبصيرة التي يمنحها الروح القدس، يفسر كاتب المزمور هنا الشوق الصامت للعالم الطبيعي من حوله. يشعر في روحه بترقب خافت، مثل السكون في قاعة الحفلات الموسيقية حيث يقوم قائد الفرقة الموسيقية برفع عصاه استعدادا لقيادة الأوركسترا الخاصة به، وللتأكد من أن كل عازف جاهز

النغمة الافتتاحية: السماء من فوق والأرض من تحت والبحار والحقول والأشجار كلها تنتظر مجيء الرب ليعيد لها ما فقدته بسقوط الإنسان. في تلك اللحظة مثل الأوركسترا عندما تنزل العصا، سوف ينطلقون في سيمفونية من المديح والابتهاج. ماذا عنك أنت وأنا؟ هل نحن مستعدون مثل الطبيعة لتلك الذروة العظيمة؟ أصلي أن يجعلني الله وإياك أكثر شوقا وتطلعا من الأشجار والحقول والبحار والسماء. بروحك يا رب اجعلني في ترقب دائم لمجيئك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

العالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We're glad you've joined us.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: What a delight it is to know that you are there listening to this broadcast.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم تنصتون إلينا في هذا البرنامج.
0: In this broadcast, we will discuss the third parable in our series called The Point of the Story.
1: في هذه الحلقة من هذه السلسلة المسماة بالنقطة الأساسية في القصة سنناقش المثل الثالث.
0: The parable is known as the parable of the leaven.
1: هذا المثل معروف باسم مثل الخميرة.
0: But let me begin by speaking about power just for a minute.
1: لكن دعني أبدأ حديثي بالكلام لمدة دقيقة واحدة عن القوة.
0: Power and the pursuit of power has always intrigued most people.
1: القوة والسعي وراء القوة كانا دائما يثيران اهتمام معظم الناس.
0: There are those who are impressed with power.
1: فهناك أولئك الذين يتأثرون بالقوة.
0: There are those who pursue power.
1: وهناك أولئك الذين يسعون وراءها.
0: And there are those who have power.
1: ثم هناك أولئك الذين يملكون القوة.
0: Power has permeated our lives.
1: لقد اخترقت القوة حياتنا اليوم وتخللت فيها.
0: But today I want to tell you about the power that you might not know that you have in you.
1: ولكني اليوم أود أنني أحدثك عن القوة التي قد لا تعرف أنها موجودة فيك.
0: The parable of the leaven is a parable about the transforming power of God.
1: مثل الخميرة هو المثل عن قوة الله المغيرة.
0: It is not a mirage power of this falling world.
1: إنها ليست قوة السراب الوهمية التي لهذا العالم الساقط.
0: But real power with the God of the universe.
1: ولكنها القوة الحقيقية التي لإله هذا الكون.
0: This parable is about the only real and lasting power, not the temporary power of our secular society.
1: هذا المثل هو عن القوة الحقيقية الوحيدة الدائمة وليست القوة المؤقتة لمجتمعنا الدنيوي.
0: If you are fascinated by power,
1: فإذا كنت تبهر بالقوة,
0: if you are intimidated by power,
1: وإذا كنت ترهب وترعب بالقوة,
0: listen carefully for this message is about real power.
1: فأرجو أنك تنصت جيدا لأن هذه الرسالة تحدثك عن القوة الحقيقية.
0: Turn with me to Matthew 13:33.
1: تعال معي إلى العدد 33 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآية. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع.
0: Jesus does not give us an explanation of this parable.
1: ولم يعطي يسوع تفسيرا لهذا المثل.
0: But you can be certain that the disciples knew exactly the things that he described.
1: ولكنك تستطيع أن تتأكد أن التلاميذ علموا تماما الأشياء التي وصفها.
0: There was not a single home in ancient Palestine in which the woman of the house did not bake bread.
1: فلم يكن هناك بيت واحد في فلسطين القديمة لا تقوم فيه ربة البيت بخبز الخبز بنفسها.
0: They did not go and get bread from the bakery.
1: فلم يكونوا يحصلون على الخبز من المخبز.
0: Women were constantly baking bread in large quantities.
1: كانت السيدات دائما يخبزن الخبز وبكميات كبيرة.
0: Because bread was their major food and sometimes it's their only food.
1: لأن الخبز كان هو طعامهم الرئيسي وأحيانا كان هو طعامهم الوحيد.
0: And the way they made bread was that they kept a portion of the leavened dough from the risen batch just before it was baked.
1: وكانت الطريقة التي يعملون بها الخبز هي أنهم كانوا يحتفظون بجزء من العجين المختمر قبل أن يخبزوه.
0: Modern day bakers call it starter.
1: والخبازون اليوم يسمون هذا الجزء البداية.
0: Then when the next batch of dough was being mixed.
1: وحينئذ عندما كانت تخلط العجنة أو الكمية المطلوبة عجنها.
0: The woman would take the saved portion that has been kept and put it in the middle of the new one.
1: كانت المرأة تأتي بالجزء الذي كانت تحتفظ به وتضعه في وسط العجنة الجديدة.
0: That way the leaven or the yeast would ferment the new batch of dough and make it rise.
1: وبهذه الطريقة كانت الخميرة الصغيرة تخمر الكمية الجديدة من العجنة وتجعلها تنتفخ.
0: The small piece of leaven or yeast, given enough time, it pervades the entire dough.
1: وعندما كانت القطعة الصغيرة من الخميرة تعطى الوقت الكافي كانت تنتشر وتتخلل في العجينة كلها.
0: A small piece of leaven would penetrate every particle of the dough.
1: قطعة صغيرة من الخميرة كانت تخترق كل جزء صغير من العجنة.
0: This small piece of leaven works silently and persistently to impact the entire dough.
1: هذه القطعة الصغيرة من الخميرة تعمل في صمت ومثابرة لتؤثر على العجين كله.
0: The three measures that Jesus referred to is the normal amount of dough that a household would batch at a given time.
1: والأكيال الثلاثة من الدقيق التي أشار إليها يسوع هي الكمية المعتادة من العجين التي تخبز في البيت الواحد.
0: It is sometimes called one ephah or one bushel of flour.
1: وتسمى أحيانا ايفه أو بوشل وهو مكيال للدقيق.
0: And that was the amount used for the meal offering, which symbolizes fellowship with God.
1: وكانت هذه هي الكمية المستخدمة لتقديمات الطعام التي ترمز إلى الشركة مع الله.
0: It symbolizes service and dedication to God.
1: كانت ترمز إلى الخدمة والتكريس لله.
0: It symbolizes the hospitality of the soul to the living God.
1: كانت ترمز إلى حسن ضيافة وانفتاح النفس أمام الإله الحي.
0: In Genesis, that was the portion of the wheat flour that Sarah baked for the heavenly visitors.
1: وفي سفر تكوين كانت هذه هي كمية الدقيق التي خبزتها سارة للزائرين السماويين.
0: In the book of Judges, that was the portion that Gideon baked for the angel of the Lord.
1: وفي سفر قضاة كانت هذه هي الكمية التي خبزها جدعون لملاك الرب.
0: So what is the point of this parable?
1: فما هي إذن النقطة الأساسية في هذا المثل؟
0: The point is this.
1: النقطة الأساسية في هذا المثل هي هذه.
0: God's power working supernaturally and often invisibly by faith can do great and mighty things.
1: قوة الله تعمل بطريقة خارقة للطبيعة وغالبا بطريقة غير منظورة. يمكن بالإيمان أن تعمل أشياء عظيمة وقوية.
0: The power of the kingdom of heaven is far greater than the initial size or appearance would suggest.
1: قوة ملكوت السماوات أعظم بكثير مما يوحي به حجمها الأولي أو مظهرها.
0: The smallest part of the kingdom, when it is placed in a conducive environment, will have influence beyond its size.
1: أصغر جزء من الملكوت عندما يوضع في بيئة توصيلية أو محيط موصل فإن تأثيره سيتجاوز حجمه بكثير.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it is the power of God's own spirit.
1: لأنه قوة روح الله نفسه.
0: The power of the kingdom is the power of the king.
1: قوة الملكوت هي قوة الملك.
0: And the power of the king plus the least among us equal a powerhouse.
1: وقوة الملك عندما تضاف إلى أصغر واحد بيننا تساوي قوة كبيرة.
0: Jesus taught that when the power of God is being needed into the lives of those who are his own,
1: وقد علم يسوع أنه عندما تعجن قوة الله في حياة أولئك الذين هم حنطته,
0: it will have power with God.
1: فإنها ستأتي بقوة من الله.
0: When his power is fermented in the lives of those who welcome him and receive him,
1: عندما تختمر قوته في حياة أولئك الذين يرحبون به ويقبلونه.
0: When his power has penetrated every area of the lives of those who seek him.
1: عندما تتخلل قوته كل مجال من مجالات حياة أولئك الذين يطلبونه.
0: When his power of his Holy Spirit is not grieved nor quenched by sin.
1: عندما لا تحزن قوة روحه القدوس أو تطفأ بسبب الخطية.
0: It will transform every particle of the dough.
1: فإنها سوف تغير كل جزء من أجزاء العجين.
0: This is how it works.
1: وهكذا تعمل.
0: First of all, the Lord leavens us.
1: فأول كل شيء هو يضيف خميرة إلى عجيننا لكي يخمرنا.
0: And then he uses us to leaven society.
1: ثم يستخدمنا لتخمير المجتمع.
0: First, his power transforms us.
1: فأولا قوته تغيرنا.
0: Then we have power to transform those around us.
1: ثم تصبح لدينا القوة التي بها نغير المجتمع.
0: First, his power is displayed in us.
1: أولا قوته تكشف وتعرض فينا.
0: And then we are able to display his power in the world.
1: وحينئذ نستطيع أن نكشف قوته في العالم.
0: First he forgives us, then he tells us to forgive others.
1: أولا هو يغفر لنا وحينئذ يطلب منا أن نغفر للآخرين.
0: First he comforts us and then he uses us to comfort others.
1: أولا هو يعزينا وحينئذ يستخدمنا لتعزية الآخرين.
0: And this is exactly how it works.
1: وهكذا يكون العمل.
0: Through this parable, the Lord helped me to correct an error in my life.
1: خلال هذا المثل ساعدني الرب على تصحيح خطأ معين في حياتي الخاصة.
0: Let me explain.
1: دعني أوضح ذلك.
0: I have often prayed, Lord, get me out of the way.
1: فلطالما صليت قائلا يا رب أخرجني من الطريق.
0: Lord, move me out of your way in order that you may accomplish your purpose.
1: يا رب استبعدني عن طريقك حتى تحقق مقاصدك.
0: But here is the error.
1: ولكن هنا يكمن الخطأ.
0: If I were the dough, then I must do the job of the dough.
1: فإذا كنت أنا العجين، حينئذ ينبغي أن أقوم بوظيفة العجين.
0: As the leaven penetrates every area of the dough, Christ must penetrate every area of my life so that I can be used.
1: وكما تتخلل الخميرة كل جزء وكل مساحة من العجين، هكذا ينبغي أن يتخلل المسيح كل مجال من مجالات حياتي حتى يمكن أن أستخدم.
0: Getting out of the way may be a nice humble way to pray.
1: الاستبعاد والخروج من الطريق قد يكون أسلوبا للتواضع اللطيف عند الصلاة.
0: But it is the wrong way to pray.
1: ولكن هذا الأسلوب للصلاة أسلوب خاطئ.
0: Here is what the Lord taught me.
1: وهذا ما علمني الرب إياه.
0: Just as the leaven is so intermingled with the dough,
1: كما أن الخميرة تمتزج بالعجين كله,
0: until the distinction between the two has become imperceptible,
1: حتى أن التمييز بين الاثنين لا يمكن أن يدرك,
0: even so I must allow the leaven to leaven every part of my life if I am to serve his purpose.
1: هكذا تماما ينبغي أن أسمح للخميرة أن تخمر كل جزء من أجزاء حياتي إذا كنت أريد أن أخدم مقاصده.
0: Of course, God can do his work without any of us.
1: بالطبع الله يستطيع أن يعمل عمله بدون أي واحد منا.
0: But that's not the way he chooses to work.
1: ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها.
0: He chooses to work through individuals.
1: هو يختار أن يعمل بواسطة الأفراد.
0: This is consistent with what Jesus said in John 15:4.
1: وهذا يتواءم مع ما قاله يسوع في العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا.
0: Abide in me and I in you.
1: اثبتوا في وأنا فيكم.
0: Some people see this parable this way.
1: ويرى بعض الناس هذا المثل بهذه الطريقة.
0: Since leaven in the Bible often refers to evil and corruption,
1: لأن الخميرة في الكتاب غالبا تشير إلى الشر والفساد.
0: Therefore, Jesus must be referring to the corrupting influence of the world upon the church.
1: لذلك لابد أن يسوع يشير إلى التأثير المفسد الذي للعالم على الكنيسة.
0: But this understanding undermines the positive influence of the leaven here.
1: ولكن هذا الفهم يقوض وينسف التأثير الإيجابي الذي للخميرة هنا.
0: Let me give you an illustration of how a negative figure of speech can be used positively.
1: دعني أقدم لك توضيحا كيف أن أي مجاز سلبي من الكلام يمكن أن يستخدم إيجابيا.
0: In the Bible, the serpent usually symbolizes evil.
1: الحية في الكتاب المقدس عادة ترمز للشر.
0: But in the book of Numbers, chapter 21, verses 8 and 9, God told Moses to make a serpent of bronze and to lift it high.
1: ولكن في العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الحادي والعشرين من سفر عدد أمر الله موسى أن يصنع حية من نحاس وأن يرفعها على الراية عاليا.
0: And everyone who looks upon the serpent of bronze will be healed.
1: وكل من كان ينظر إلى حية النحاس يحيا.
0: Moses did, and those who obeyed were healed.
1: فعل موسى كذلك وكل الذين أطاعوا شفوا.
0: In John 3:14, Jesus, referring to his dying on the cross, said the following.
1: وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أشار يسوع إلى موته على الصليب بقوله:
0: As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
1: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
0: So this is how we understand this passage.
1: وهكذا نفهم ما جاء في هذا الفصل.
0: The context of any passage always determines the symbolic meaning.
1: القرينة في كل فصل هي التي تحدد دائما المعنى الرمزي.
0: And here clearly the leaven symbolizes the power of Christ in his kingdom.
1: وهنا نرى وبكل وضوح أن الخميرة ترمز إلى قوة المسيح في ملكوته.
0: When Jesus said in Luke 12:1,
1: عندما قال يسوع في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا,
0: Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
1: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
0: He was saying that leaven has power.
1: كان يسوع يعني أن الخميرة له قوة.
0: The leaven of hypocrisy has negative and powerful and pervasive influence too.
1: خمير الرياء له أيضا تأثير سلبي وقوي ومنتشر.
0: In Galatians 5:9, Paul said that leaven has a powerful and pervasive influence.
1: وفي العدد التاسع من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية قال بولس إن الخميرة لها تأثير قوي قادر على الانتشار.
0: He said, a little leaven leavens the whole lump of dough.
1: فقال خميرة صغيرة تخمر العجين كلهم.
0: He said the same thing in 1 Corinthians 5:6.
1: وقال نفس الشيء في العدد السادس من الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
0: Evil leaven has evil influence.
1: إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله مشيرا إلى التأثير الشرير لخميرة الشر والخبث.
0: But godly leaven has godly influence.
1: ولكن الخميرة الإلهية لها تأثير إلهي.
0: In fact, Israel was asked to eat unleavened bread only for 1 week a year.
1: وفي الحقيقة طلب من إسرائيل أن يأكلوا خبزا غير مختمر فقط لمدة أسبوع واحد في السنة.
0: In order to remind them of their past slavery in Egypt.
1: لكي يذكرهم ذلك بماضي عبوديتهم في مصر.
0: But for the rest of the year they eat leavened bread.
1: أما بقية العام فقد كانوا يأكلون خبزا مختمرا.
0: And because of the pervasive power of leaven, they were not allowed to bring any of it out of Egypt.
1: وبسبب قوة الانتشار التي للخمير لم يسمح لهم بأخذ أي شيء منه عند خروجهم من مصر.
0: In the ancient days,
1: في الأيام القديمة,
0: when a Jewish girl gets married,
1: عندما كانت فتاة يهودية تتزوج,
0: her mother would give her a small piece of leavened dough from the batch that was mixed just before the wedding.
1: كانت أمها تعطيها قطعة صغيرة من العجين المختمر من عجينة تكون قد عجنت قبيل الزفاف مباشرة.
0: Back then, leavened dough was a very special gift to the bride from her mother.
1: فالعجينة المختمرة إذن كانت تعتبر هدية خاصة جدا تعطيها الأم لابنتها العروس.
0: From that gift of leaven, the bride would batch bread for her household throughout her married life.
1: ومن تلك الهدية من الخمير كانت العروس تخبز الخبز لبيتها طيلة حياتها الزوجية.
0: To the bride, that gift represents the love and the blessedness of the household in which she grew up.
1: بالنسبة للعروس كانت هذه الهدية تمثل المحبة وبركة البيت الذي نشأت فيه.
0: One of the greatest joys for a committed follower of the Lord Jesus Christ is to see how his or her leaven is transformed into somebody else's life and produces a new life in Christ.
1: من أعظم أفراح المؤمن المكرس الذي يتبع الرب يسوع المسيح أن يرى خميرته أو أن ترى خميرتها تتحول إلى حياة شخص آخر أو أشخاص آخرين لتنتج حياة جديدة في المسيح.
0: It is sheer delight to watch people rid themselves of the leaven of malice, bitterness, and anger.
1: وهو أمر مبهج تماما أن ترى الناس يتحررون من خمير الشر والمرارة والغضب.
0: And they become filled with the leaven of love and joy and peace.
1: وأن يصبحوا ممتلئين بخمير الحب والفرح والسلام.
0: The greatest blessings that a father or a mother has is when they see their children receive the leaven of the kingdom of God into their lives.
1: أعظم البركات التي ينعم بها الآباء والأمهات هي عندما يرون أولادهم يقبلون خميرة ملكوت الله في حياتهم.
0: My listening friends, listen carefully as I conclude this message.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نقترب من نهاية دراستنا في هذه الحلقة.
0: Whether you like it or not, your life is a leaven.
1: سواء أردت ذلك أم لم ترد، فإن حياتك خميرة.
0: Your life has the leavening influence and power.
1: حياتك لها تأثير التخمير وقوته.
0: Only sour leaven makes sour bread.
1: الخميرة الحامضة هي فقط التي تصنع خبزا حامضا فاسدا.
0: Christ-centered personalities will produce Christ-centered influence.
1: الشخصيات التي يتمركز فيها المسيح تنتج تأثيرا يتركز فيه المسيح.
0: Christ-centered life will produce Christ-centered lives.
1: الحياة التي يتمركز فيها المسيح ستنتج حياة يتركز فيها المسيح.
0: And that is the real power that Jesus gives his followers.
1: وهذه هي القوة الحقيقية التي يعطيها المسيح لأتباعه.
0: What do you do with that power?
1: فماذا أنت فاعل بهذه القوة؟
0: God wants you to have power with him.
1: الله يريدك أن تكون لك قوة معه.
0: Because it is a power from him.
1: لأنها قوة منه.
0: And no one can take that away from you.
1: ولا يستطيع أحد أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Nothing in the world can take that away from you.
1: لا يوجد شيء في العالم يمكن أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Will you claim this power today?
1: هل يمكن أن تطلب هذه القوة وتطالب بها في هذا اليوم؟
0: It is my prayer that you do.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء، فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط. ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا.

0: قوته أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع طبعا، أنا ما أعتقدش ده، اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معاهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. في إصحاح 22 وعدد 3 بيقول ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة، ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب، ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side كان في رسمة رسمها الفنان أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته، وتحتها جملة بتقول أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي السماء مش هتكون كده، مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء، احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله، احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي المودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له انت فقدت كل حاجة، فرد عليه وقال له لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له ايه ده انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الأرض هتسبب ليك ضرر للأبد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء، فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك أنت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي، هنملك معاه إلى أبد الآبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع، ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام إنه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك، هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات، أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة. عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤيا وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير. وأنا عايز أكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8 وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا اما في القايمة او لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد انه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
1: ايوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا ان في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الابيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود او كده. عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة. وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب، وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلابد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه، لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة. وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل.
من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعي والسياسي ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة،
دون أن يستلزم ذلك تغييرا في حياتهم، ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيرا وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا، أنا مثلا ممكن أستمتع

0: بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلة، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، وإن كان في مصاعب، وإن كان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. كمان في انجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه واعطاهم سلطان ان يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه انه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي.
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أنه هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما احساسنا بعد الانجاز بيبقى احساس بالانتعاش والسعاده والبهجه والنشوه والفرحه، لان انا انجزت امر او انهيت امر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجه من حد، لما بتعزم على اكله حلوه انا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات والسمكتين ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جيل التلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال للتلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
9: والأدلة والبراهين التي تطرح، ونظريات التي تتصارع، ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
9: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
9: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لا لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك تناقض بين الأرقام المذكورة في إحصاء أصباط بني إسرائيل كما نجده في سفر العدد أصحاحات من 1-4 وبين ما جاء في سفر العدد أصحاح 26، فبعض الأصباط زاد عددها وبعضها نقص.
2: لقد فاتك أيها المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأصباط هي أرقام إحصائين مختلفين مضى بينهما أكثر من 38 سنة، ماتت فيها أناس وولدت فيها أناس. لقد ورد ذكر الإحصاء الأول في الخروج 30-12 و38-26.

0: هناك تناقض بين العدد 1-7 وراعوث 24، فسفر العدد يورد أن نحشون كان في عصر موسى، بينما في سفر راعوث نجد أن بين نحشون وداود 4 أجيال فقط، مع أن مدة 450 سنة كانت تفصل بين موسى وداود، كما جاء في أعمال الرسل 13:20.
1: اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذكر سلاسل الأنساب أن يسقطوا بعض الأسماء، فيظن القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافا في النصوص. مثال لذلك أننا نجد في أخبار أول 6:3-15 سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي، وقد ذكر الكاتب عزرا هذه السلسلة.

0: الأمثلة في عزرة 7:1-5 وأسقط منها 6 أجيال، مع أن عزرة من نسل هارون. ولم ينتقد أحد من قادة الكهنة الكاتب عزرة على ذلك، لأنه تصرف تصرفا عاديا.
1: نفهم من العدد 2:17 أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسط محلة بني إسرائيل، بينما يقول العدد 10:33 إن التابوت كان أمامهم ليلتمس لهم منزلا.
0: الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها تابوت العهد وسط المحلة، كما جاء في العدد 2:17. أما ما جاء في العدد 10:33 ففيه احتمالان. أولهما، تقدم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقط استثناء للقاعدة، أو أن المقصود بتقدم المسيرة هنا هو التقدم بالمعنى المعنوي، فقائد الجيش دائما يتقدم جنوده مهما كان موقعه الجغرافي.

0: جاء في العدد 3، 10، و16، 40 أن يكون الكهنة من نسل هارون فقط، وأن الغريب عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يقتل. ولكننا نقرأ في صموئيل الثاني 8:18 أن بني داود كانوا كهنة.
1: الكلمة العبرية المترجمة كهنة في صموئيل الثاني 8:18 لا تعني فقط كاهن، بل تعني أيضا خادم وناصح ومقدم خدمات. وبهذا يكون بنو داود مقدمي خدمات دينية، وكان مركزهم شرفيا ودينيا كالكهنة.

0: ورد في سفر العدد 4-3 أن عمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من 30 إلى 50 سنة، وتكرر هذا في الآيات 23 و30 و35 و39 و43 و47 و47، ولكن ورد في ذات السفر 8, 24 و25 أن يكون عمره من 25 إلى 50 سنة.
1: كان اللاويون يبدأون عملهم في 25 من العمر كتلاميذ يتدربون تحت إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمرا، ولما يبلغون 30 يتولون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب، ولما يبلغون 50 يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة، لكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة في أداء الواجبات الخفيفة. وتدريب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثا، كما أنهم في 50 وما بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة وأمانة، كما يخدمون كمستشارين للكهنة. عمر 30 هو مرحلة النضوج في القوة البدنية، معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقة بخدمة الخيمة في البرية، كما أن 30 هو عمر النضوج العقلي، وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خدمتهما عندما بلغا 30 من العمر.
0: نجد في سفر العدد 5 من 11 إلى 31 شريعة ماء اللعنة المر الذي تشربه المرأة التي يشك زوجها في سلوكها، ولكننا نقرأ طريقة أخرى في التثنية 22-13-21.
1: ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجية، أما ما جاء في سفر التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بها. هاتان شريعتان، إحداهما للمتزوجة وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها متروكة للبشر ليحكموا فيها.
0: ورد في سفر العدد 10:5-6 وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. قال آدم كلارك، لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب، وإذا نفخوا رابعة ترفع الخيام النازلة إلى الشمال، وقد ذكرت في الترجمة اليونانية.
1: عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز المخل، فبعد أن ذكر النبي رحلاتهم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرار، وهي هتافا يضربون لرحلاتهم، فاستغنى بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة. ثم إن المعول عليه هو الأصل العبري، أما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئا فهو للتوضيح فقط ولا يمس الأصل العبري في شيء.
0: جاء في سفر العدد 12:1 أن موسى تزوج امرأة كوشية، وهذا يناقض الشريعة التي تلقاها من الله والتي تحرم عليه الزواج بغير إسرائيلية.
1: لما تزوج موسى بهذه الزوجة الكوشية لم يكن قد تلقى بعد هذه الشريعة من الله.

0: يقول سفر العدد الأصحاح 13 الآية 16: إن موسى دعا هوشع بن نون يشوع، بينما ذكر أن اسمه يشوع قبل ذلك في سفر الخروج الأصحاح 17 الآية 9.
1: لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا أرض كنعان، فمن المحتمل أن تغيير الاسم سبق إرسال الجواسيس، ثم أن موسى كتب سفر الخروج قرب نهاية السنوات 40 التي سافرها في صحراء سيناء، فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد. وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر أسماء الجواسيس أن هوشع هو صاحب الاسم الجديد يشوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا نانسي.
0: عايزين نتعرف بيكي أكتر. أنتي بتدرسي؟
1: أنا في تانية تجارة إنجليش.
0: تانية تجارة إنجليش، حلو خالص. وأكيد يعني زينا وزي أي حد عديتي على مرحلة ثانوي جميلة،
1: لطيفة جدا يعني. فاهم أحلى حاجة.
0: باين عليكي فرحانة. طيب سمعنا سونج سوا، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتيها أو كانت بتحصل معاكي أي حاجة؟
1: هي حاجة حلوة جدا بتاعت خلي فكرك مظبوط. لو احنا بقى فاهمين ايه ثانوية عامة بقى ورخامة وهنسقط وخايفين وبنعيط والكلام ده كله، بس الفكرة كلها بتبقى في الدماغ. انا لو فكرت ان انا هتبسط بالحاجة اللي انا بعملها فانا هكون الدنيا ماشية معايا كويس، او لو كنت واثق في نفسي فانا بقى مش قلقان، انا عارف ان انا هقدر اعمل حاجة. مش معنى ان الناس بتبقى خايفة فانا خلاص كده الدنيا ضاعت مني.
0: صح، عندك حق قوي. وكمان كنت بشوف الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني مش كل الناس في ثانوية كانوا مقلدمين واللي هو وسع بقى وانا بموت وبنتحر، وزي في السونج بيقول وقتها مش هتقول الحقني جحيم عذاب. لا، في ناس كانت بتصوت صح، بس كان في ناس بتحس ان هم ايه ده، انتوا بتقدروا تعملوا المعادلة الحلوة دي، بتذاكروا وفي نفس الوقت يعني مش بتتخنقوا قوي زي ناس، وقادرين تمشوا الحاجتين مع بعض.
1: بالظبط، انا لو ما كنتش بتبسط فانا مش عارف ادي حاجه كويسه، مش هيكون مودي كويس وهكون بقى قاعد مخنوق ومتنشن ومش قادر اعمل اي حاجه.
0: عندك حق. طيب انت كنت وانت بتذاكري في ثانويه عامه كان عندك طرق تقدري تنبسطي بيها وتخرجي نفسك من المود القفش بتاع المذاكره وتنبسطي عشان تقدري تذاكري؟ كان عندك اي حاجه بتعمليها؟
1: وانا ما كنتش بقفش عشان انا مش بخاف من الامتحانات ومش بخاف من الثانوية، مش بخاف من الحاجات دي. فانا ما كنتش بقفش، وفي نفس الوقت كنت بذاكر، وفي نفس الوقت عندي الحاجات اللي انا بعملها بقدر اعملها. ما كنتش بخلي ده يجي على ده. كنت مثلا بعمل اقعد مثلا شويه لما ازق اعمل تمارين، اقعد العب مع اختي الصغيره،
0: حلو قوي،
1: اقعد اسمع ميوزك. كنت بعرف اظبط الدنيا ان انا احط حاجات في النص تخليني ما ازهقش.
0: حلو قوي، ده كلامنا لكل حد بيسمعنا، انه فعلا في طرق حلوه وطريقه تفكير مظبوطه زي ما كانت نانسي بتقول، وان هي بتلاقي حاجات بتحبها تقدر تحطها في وسط جدولها في المذاكره، فتقدر تخليها الله انا هقدر اكمل وهذاكر ومش قافش، لانه عامل هارموني ما بين المذاكره وما بين باقي حاجات بحبها في الحياه. صح،
1: ولو كنت عامل لنفسي جدول وحاجة نسيتها دي مش نهاية العالم
0: بالزبط.
1: يعني أنا لسه عندي عيش ولسه أقدر أعمل، فمفضلش مقعد أوف أنا معرفتش أعمل أنا وحش. لا، أنا عادي، أنا ممكن حاجة تقع مني بس أنا ممكن أكمل وألحق الدنيا وأظبط دنيتي تاني.
0: لأن كلنا بني أدمين ومفيش يعني محدش اللي هو ماشي زي ده، حتى الكمبيوتر اللي كنت هقول عليه بيهند أوقات وبيبوظ، فما فيش حد اللي هو لا كل يوم بص بالثانية. لا، لازم نبقى عارفين انه الدنيا هات وخد، والقفش الرهيب ده مش هيوصل لحاجة.
1: صح.
0: طيب يا نانسي، بما اننا اتفقنا على انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة واحنا بنذاكر وما نبقاش قفشين، وانتي بتقولي لا انا مش من النوع اللي كنت باجي على نفسي لدرجة اني ازعل، وبقدر امشي الدنيا مع بعض ولازم نبقى مبسوطين عشان نقدر نذاكر كويس، فممكن تقولي حاجة للناس اللي بيحسوا على طول ان هم قفشين من المذاكرة ومش قادرين يذاكر وحاسين ان الدنيا زي ما بنقول بقى جحيم وعذاب ومش عايز اذاكر، ممكن تحبي تقولي لهم حاجة؟
1: الحاجة اللي بتخلينا نكون متضايقين ايه؟ ان احنا عمالين نسمع ومدين ودنا للناس قوي، مدين ودنا للناس ثانوية عامة دي حاجة صعبة، البيت لازم تذاكر لازم تعمل، انت مش نافع. لا، احنا لو الواحد مننا لو هو اللي هيذاكر وهو واثق في نفسه فهو يكون بيدي لنفسه ثقة، بيكون بيقعد مع نفسه كده انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، انا اقدر اعمل ده. يعني ثانوية عامة دي في ناس كتير قوي عدوا فيها قبلية والدنيا ما كانتش طبعا معقدة، بس كل الفكرة ان الحد اللي بيعمل كويس بيحصد كويس.
0: انت يا نانسي عندك حلم او عندك هدف بتفكري فيه وكنت بتفكري فيه وقت ما بتذكري، او لسه لغاية دلوقتي كل يوم بيكبر جواكي وبتفكري في الحلم او الهدف ده؟
1: فكرة ان انا بقى عندي حلم دي اكتر حافز ممكن يبقى عند اي حد، ان انا ببقى عايز اوصل لحاجة، فانا قدامي مهما كان اي طريق هعدي فيه فهو بالنسبه لي هيكون بيسهل، بدل ما انا شايف ان في النهايه يبقى في حاجه حلوه قوي قوي. فده يعني حتى لو حد كان حاسس ان الدنيا معقده معايا بس هو شايف قدام ان ده هيوصلني لحاجه كويسه، فهو مش هيكون بيحس ان هو بيتعب، او حتى لو بيتعب هيكون بيحس ان التعب ده اخره حاجه حلوه،
0: فهو ده بيبقى
1: مش هيكون بيتضايق.
0: صح، هو ده بيبقى الحافز ليه، هو ده بيبقى الشعله اللي جواه كل ما بيحس انه لا ده انا رغم ان انا تعبان لكن انا هكمل وعندي هدف وعندي حلم كبير هحققه.
1: واهم حاجه لازم نعملها ان احنا ننزل نشتري شنطه حلويات لان دي حاجه حلوه جدا لازم نعملها
0: وناكل وسط واحنا بنذاكر عشان نفرفش، وحتى في ساوند افكت كده في قرمشه كده
1: حلو جدا
0: حاجه شيبسي كده حماس قوي. ميرسي ليك يا نانسي خالص.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجال اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير، يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا، يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر، يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد. العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا. لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب امال فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف، معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه. زي ما كاتب مزمور 23 قال، وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
4: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة، واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد، لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة، محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطله أنه يوصل لهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعاذر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول أن المرض ده مش للموت. يعني إيه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص أن كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على العازر ويفاجئوا إخواته البنتين أن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد أن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثة زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهما بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع. وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة، وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت. فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين، الموت محطة خطيرة فعلا لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها، في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليا في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش آخرها الموت، آخرها مجدي في صفحة جديدة، آخرها بدايتي معاك، آخرها عناية ورحمة ورفعة، آخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع، بعد ما حبسناه في انتظارك؟ ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر، وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح الثامن الآيتان 19 و20. لقد جلب الإنسان بتمرده على خالقه الفساد والانحلال إلى العالم الطبيعي من حوله. إنما فسد بسبب سقوطه لا يمكن استعادته إلا من خلال فدائه. هذه هي الذروة التي تنتظرها الطبيعة كلها. في كثير من الأحيان يغيب هذا الحق عن بال الإنسان نفسه، لكن توقع الطبيعة وانتظارها يزداد قوة طوال الوقت. بالبصيرة التي يمنحها الروح القدس يفسر كاتب المزمور هنا الشوق الصامت للعالم الطبيعي من حوله. يشعر في روحه بترقب خافت مثل السكون في قاعة الحفلات الموسيقية، حيث يقوم قائد الفرقة الموسيقية برفع عصاه استعدادا لقيادة الأوركسترا الخاصة به، وللتأكد من أن كل عازف جاهز للنغمة الافتتاحية. السماء من فوق والأرض من تحت والبحار والحقول والأشجار كلها تنتظر مجيء الرب ليعيد لها ما فقدته بسقوط الإنسان. في تلك اللحظة مثل الأوركسترا عندما تنزل العصا، سوف ينطلقون في سيمفونية من المديح والابتهاج. ماذا عنك أنت وأنا؟ هل نحن مستعدون مثل الطبيعة لتلك الذروة العظيمة؟ أصلي أن يجعلني الله وإياك أكثر شوقا وتطلعا من الأشجار والحقول والبحار والسماء. بروحك يا رب اجعلني في ترقب دائم لمجيئك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We're glad you've joined us.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: What a delight it is to know that you are there listening to this broadcast.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم تنصتون إلينا في هذا البرنامج.
0: In this broadcast, we will discuss the third parable in our series called The Point of the Story.
1: في هذه الحلقة من هذه السلسلة المسماة بالنقطة الأساسية في القصة سنناقش المثل الثالث.
0: The parable is known as the parable of the leaven.
1: هذا المثل معروف باسم مثل الخميرة.
0: But let me begin by speaking about power just for a minute.
1: لكن دعني أبدأ حديثي بالكلام لمدة دقيقة واحدة عن القوة.
0: Power and the pursuit of power has always intrigued most people.
1: القوة والسعي وراء القوة كانا دائما يثيران اهتمام معظم الناس.
0: There are those who are impressed with power.
1: فهناك أولئك الذين يتأثرون بالقوة.
0: There are those who pursue power.
1: وهناك أولئك الذين يسعون وراءها.
0: And there are those who have power.
1: ثم هناك أولئك الذين يملكون القوة.
0: Power has permeated our lives.
1: لقد اخترقت القوة حياتنا اليوم وتخللت فيها.
0: But today I want to tell you about the power that you might not know that you have in you.
1: ولكني اليوم أود أنني أحدثك عن القوة التي قد لا تعرف أنها موجودة فيك.
0: The parable of the leaven is a parable about the transforming power of God.
1: مثل الخميرة هو المثل عن قوة الله المغيرة.
0: It is not a mirage power of this falling world.
1: إنها ليست قوة السراب الوهمية التي لهذا العالم الساقط.
0: But real power with the God of the universe.
1: ولكنها القوة الحقيقية التي لإله هذا الكون.
0: This parable is about the only real and lasting power, not the temporary power of our secular society.
1: هذا المثل هو عن القوة الحقيقية الوحيدة الدائمة وليست القوة المؤقتة لمجتمعنا الدنيوي.
0: If you are fascinated by power,
1: فإذا كنت تبهر بالقوة,
0: if you are intimidated by power,
1: وإذا كنت ترهب وترعب بالقوة,
0: listen carefully for this message is about real power.
1: فأرجو أنك تنصت جيدا لأن هذه الرسالة تحدثك عن القوة الحقيقية.
0: Turn with me to Matthew 13:33.
1: تعال معي إلى العدد 33 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآية. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع.
0: Jesus does not give us an explanation of this parable.
1: ولم يعطي يسوع تفسيرا لهذا المثل.
0: But you can be certain that the disciples knew exactly the things that he described.
1: ولكنك تستطيع أن تتأكد أن التلاميذ علموا تماما الأشياء التي وصفها.
0: There was not a single home in ancient Palestine in which the woman of the house did not bake bread.
1: فلم يكن هناك بيت واحد في فلسطين القديمة لا تقوم فيه ربة البيت بخبز الخبز بنفسها.
0: They did not go and get bread from the bakery.
1: فلم يكونوا يحصلون على الخبز من المخبز.
0: Women were constantly baking bread in large quantities.
1: كانت السيدات دائما يخبزن الخبز وبكميات كبيرة.
0: Because bread was their major food and sometimes it's their only food.
1: لأن الخبز كان هو طعامهم الرئيسي وأحيانا كان هو طعامهم الوحيد.
0: And the way they made bread was that they kept a portion of the leavened dough from the risen batch just before it was baked.
1: وكانت الطريقة التي يعملون بها الخبز هي أنهم كانوا يحتفظون بجزء من العجين المختمر قبل أن يخبزوه.
0: Modern day bakers call it starter.
1: والخبازون اليوم يسمون هذا الجزء البداية.
0: Then when the next batch of dough was being mixed.
1: وحينئذ عندما كانت تخلط العجنة أو الكمية المطلوبة عجنها,
0: the woman would take the saved portion that has been kept and put it in the middle of the new one.
1: كانت المرأة تأتي بالجزء الذي كانت تحتفظ به وتضعه في وسط العجنة الجديدة.
0: That way the leaven or the yeast would ferment the new batch of dough and make it rise.
1: وبهذه الطريقة كانت الخميرة الصغيرة تخمر الكمية الجديدة من العجنة وتجعلها تنتفخ.
0: The small piece of leaven or yeast, given enough time, it pervades the entire dough.
1: وعندما كانت القطعة الصغيرة من الخميرة تعطى الوقت الكافي كانت تنتشر وتتخلل في العجينة كلها.
0: A small piece of leaven would penetrate every particle of the dough.
1: قطعة صغيرة من الخميرة كانت تخترق كل جزء صغير من العجنة.
0: This small piece of leaven works silently and persistently to impact the entire dough.
1: هذه القطعة الصغيرة من الخميرة تعمل في صمت ومثابرة لتؤثر على العجين كله.
0: The three measures that Jesus referred to is the normal amount of dough that a household would batch at a given time.
1: والأكيال الثلاثة من الدقيق التي أشار إليها يسوع هي الكمية المعتادة من العجين التي تخبز في البيت الواحد.
0: It is sometimes called one ephah or one bushel of flour.
1: وتسمى أحيانا ايفه أو بوشل وهو مكيال للدقيق.
0: And that was the amount used for the meal offering, which symbolizes fellowship with God.
1: وكانت هذه هي الكمية المستخدمة لتقديمات الطعام التي ترمز إلى الشركة مع الله.
0: It symbolizes service and dedication to God.
1: كانت ترمز إلى الخدمة والتكريس لله.
0: It symbolizes the hospitality of the soul to the living God.
1: كانت ترمز إلى حسن ضيافة وانفتاح النفس أمام الإله الحي.
0: In Genesis, that was the portion of the wheat flour that Sarah baked for the heavenly visitors.
1: وفي سفر تكوين كانت هذه هي كمية الدقيق التي خبزتها سارة للزائرين السماويين.
0: In the book of Judges, that was the portion that Gideon baked for the angel of the Lord.
1: وفي سفر قضاة كانت هذه هي الكمية التي خبزها جدعون لملاك الرب.
0: So what is the point of this parable?
1: فما هي إذن النقطة الأساسية في هذا المثل؟
0: The point is this.
1: النقطة الأساسية في هذا المثل هي هذه.
0: God's power working supernaturally and often invisibly by faith can do great and mighty things.
1: قوة الله تعمل بطريقة خارقة للطبيعة وغالبا بطريقة غير منظورة. يمكن بالإيمان أن تعمل أشياء عظيمة وقوية.
0: The power of the kingdom of heaven is far greater than the initial size or appearance would suggest.
1: قوة ملكوت السماوات أعظم بكثير مما يوحي به حجمها الأولي أو مظهرها.
0: The smallest part of the kingdom, when it is placed in a conducive environment, will have influence beyond its size.
1: أصغر جزء من الملكوت عندما يوضع في بيئة توصيلية أو محيط موصل إن تأثيره سيتجاوز حجمه بكثير.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it is the power of God's own spirit.
1: لأنه قوة روح الله نفسه.
0: The power of the kingdom is the power of the king.
1: قوة الملكوت هي قوة الملك.
0: And the power of the king plus the least among us equal a powerhouse.
1: وقوة الملك عندما تضاف إلى أصغر واحد بيننا تساوي قوة كبيرة.
0: Jesus taught that when the power of God is being needed into the lives of those who are his own,
1: وقد علم يسوع أنه عندما تعجن قوة الله في حياة أولئك الذين هم حنطته,
0: it will have power with God.
1: فإنها ستأتي بقوة من الله.
0: When his power is fermented in the lives of those who welcome him and receive him.
1: عندما تختمر قوته في حياة أولئك الذين يرحبون به ويقبلونه.
0: When his power has penetrated every area of the lives of those who seek him.
1: عندما تتخلل قوته كل مجال من مجالات حياة أولئك الذين يطلبونه.
0: When his power of his Holy Spirit is not grieved nor quenched by sin.
1: عندما لا تحزن قوة روحه القدوس أو تطفأ بسبب الخطية.
0: It will transform every particle of the dough.
1: فإنها سوف تغير كل جزء من أجزاء العجين.
0: This is how it works.
1: وهكذا تعمل.
0: First of all, the Lord leavens us.
1: فأول كل شيء هو يضيف خميرة إلى عجيننا لكي يخمرنا.
0: And then he uses us to leaven society.
1: ثم يستخدمنا لتخمير المجتمع.
0: First, his power transforms us.
1: فأولا قوته تغيرنا.
0: Then we have power to transform those around us.
1: ثم تصبح لدينا القوة التي بها نغير المجتمع.
0: First, his power is displayed in us.
1: أولا قوته تكشف وتعرض فينا.
0: And then we are able to display his power in the world.
1: وحينئذ نستطيع أن نكشف قوته في العالم.
0: First he forgives us, then he tells us to forgive others.
1: أولا هو يغفر لنا وحينئذ يطلب منا أن نغفر للآخرين.
0: First he comforts us and then he uses us to comfort others.
1: أولا هو يعزينا وحينئذ يستخدمنا لتعزية الآخرين.
0: And this is exactly how it works.
1: وهكذا يكون العمل.
0: Through this parable, the Lord helped me to correct an error in my life.
1: خلال هذا المثل ساعدني الرب على تصحيح خطأ معين في حياتي الخاصة.
0: Let me explain.
1: دعني أوضح ذلك.
0: I have often prayed, Lord, get me out of the way.
1: فلطالما صليت قائلا يا رب أخرجني من الطريق.
0: Lord, move me out of your way in order that you may accomplish your purpose.
1: يا رب استبعدني عن طريقك حتى تحقق مقاصدك.
0: But here is the error.
1: ولكن هنا يكمن الخطأ.
0: If I were the dough, then I must do the job of the dough.
1: فإذا كنت أنا العجين، حينئذ ينبغي أن أقوم بوظيفة العجين.
0: As the leaven penetrates every area of the dough, Christ must penetrate every area of my life so that I can be used.
1: وكما تتخلل الخميرة كل جزء وكل مساحة من العجين، هكذا ينبغي أن يتخلل المسيح كل مجال من مجالات حياتي حتى يمكن أن أستخدم.
0: Getting out of the way may be a nice humble way to pray.
1: الاستبعاد والخروج من الطريق قد يكون أسلوبا للتواضع اللطيف عند الصلاة.
0: But it is the wrong way to pray.
1: ولكن هذا الأسلوب للصلاة أسلوب خاطئ.
0: Here is what the Lord taught me.
1: وهذا ما علمني الرب إياه.
0: Just as the leaven is so intermingled with the dough,
1: كما أن الخميرة تمتزج بالعجين كله,
0: until the distinction between the two has become imperceptible,
1: حتى أن التمييز بين الاثنين لا يمكن أن يدرك,
0: even so I must allow the leaven to leaven every part of my life if I am to serve his purpose.
1: هكذا تماما ينبغي أن أسمح للخميرة أن تخمر كل جزء من أجزاء حياتي إذا كنت أريد أن أخدم مقاصده.
0: Of course, God can do his work without any of us.
1: بالطبع الله يستطيع أن يعمل عمله بدون أي واحد منا.
0: But that's not the way he chooses to work.
1: ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها.
0: He chooses to work through individuals.
1: هو يختار أن يعمل بواسطة الأفراد.
0: This is consistent with what Jesus said in John 15:4.
1: وهذا يتواءم مع ما قاله يسوع في العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا.
0: Abide in me and I in you.
1: اثبتوا في وأنا فيكم.
0: Some people see this parable this way.
1: ويرى بعض الناس هذا المثل بهذه الطريقة.
0: Since leaven in the Bible often refers to evil and corruption,
1: لأن الخميرة في الكتاب غالبا تشير إلى الشر والفساد.
0: Therefore, Jesus must be referring to the corrupting influence of the world upon the church.
1: لذلك لابد أن يسوع يشير إلى التأثير المفسد الذي للعالم على الكنيسة.
0: But this understanding undermines the positive influence of the leaven here.
1: ولكن هذا الفهم يقوض وينسف التأثير الإيجابي الذي للخميرة هنا.
0: Let me give you an illustration of how a negative figure of speech can be used positively.
1: دعني أقدم لك توضيحا كيف أن أي مجاز سلبي من الكلام يمكن أن يستخدم إيجابيا.
0: In the Bible, the serpent usually symbolizes evil.
1: الحية في الكتاب المقدس عادة ترمز للشر.
0: But in the book of Numbers, chapter 21, verses 8 and 9, God told Moses to make a serpent of bronze and to lift it high.
1: ولكن في العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الحادي والعشرين من سفر عدد أمر الله موسى أن يصنع حية من نحاس وأن يرفعها على الراية عاليا.
0: And everyone who looks upon the serpent of bronze will be healed.
1: وكل من كان ينظر إلى حية النحاس يحيا.
0: Moses did, and those who obeyed were healed.
1: فعل موسى كذلك وكل الذين أطاعوا شفوا.
0: In John 3:14, Jesus, referring to his dying on the cross, said the following.
1: وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أشار يسوع إلى موته على الصليب بقوله:
0: As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
1: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
0: So this is how we understand this passage.
1: وهكذا نفهم ما جاء في هذا الفصل.
0: The context of any passage always determines the symbolic meaning.
1: القرينة في كل فصل هي التي تحدد دائما المعنى الرمزي.
0: And here clearly the leaven symbolizes the power of Christ in his kingdom.
1: وهنا نرى وبكل وضوح أن الخميرة ترمز إلى قوة المسيح في ملكوته.
0: When Jesus said in Luke 12:1,
1: عندما قال يسوع في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا:
0: Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
1: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
0: He was saying that leaven has power.
1: كان يسوع يعني أن الخميرة له قوة.
0: The leaven of hypocrisy has negative and powerful and pervasive influence too.
1: خمير الرياء له أيضا تأثير سلبي وقوي ومنتشر.
0: In Galatians 5:9, Paul said that leaven has a powerful and pervasive influence.
1: وفي العدد التاسع من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية قال بولس إن الخميرة لها تأثير قوي قادر على الانتشار.
0: He said a little leaven leavens the whole lump of dough.
1: فقال خميرة صغيرة تخمر العجين كلهم.
0: He said the same thing in 1 Corinthians 5:6.
1: وقال نفس الشيء في العدد السادس من الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
0: Evil leaven has evil influence.
1: إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله، مشيرا إلى التأثير الشرير لخميرة الشر والخبث.
0: But godly leaven has godly influence.
1: ولكن الخميرة الإلهية لها تأثير إلهي.
0: In fact, Israel was asked to eat unleavened bread only for 1 week a year.
1: وفي الحقيقة طلب من إسرائيل أن يأكلوا خبزا غير مختمر فقط لمدة أسبوع واحد في السنة.
0: In order to remind them of their past slavery in Egypt.
1: لكي يذكرهم ذلك بماضي عبوديتهم في مصر.
0: But for the rest of the year they eat leavened bread.
1: أما بقية العام فقد كانوا يأكلون خبزا مختمرا.
0: And because of the pervasive power of leaven, they were not allowed to bring any of it out of Egypt.
1: وبسبب قوة الانتشار التي للخمير لم يسمح لهم بأخذ أي شيء منه عند خروجهم من مصر.
0: In the ancient days,
1: في الأيام القديمة,
0: when a Jewish girl gets married,
1: عندما كانت فتاة يهودية تتزوج,
0: her mother would give her a small piece of leavened dough from the batch that was mixed just before the wedding.
1: كانت أمها تعطيها قطعة صغيرة من العجين المختمر من عجينة تكون قد عجنت قبيل الزفاف مباشرة.
0: Back then, leavened dough was a very special gift to the bride from her mother.
1: فالعجينة المختمرة إذن كانت تعتبر هدية خاصة جدا تعطيها الأم لابنتها العروس.
0: From that gift of leaven, the bride would batch bread for her household throughout her married life.
1: ومن تلك الهدية من الخمير كانت العروس تخبز الخبز لبيتها طيلة حياتها الزوجية.
0: To the bride, that gift represents the love and the blessedness of the household in which she grew up.
1: بالنسبة للعروس كانت هذه الهدية تمثل المحبة وبركة البيت الذي نشأت فيه.
0: One of the greatest joys for a committed follower of the Lord Jesus Christ is to see how his or her leaven is transformed into somebody else's life and produces a new life in Christ.
1: من أعظم أفراح المؤمن المكرس الذي يتبع الرب يسوع المسيح أن يرى خميرته أو أن ترى خميرتها تتحول إلى حياة شخص آخر أو أشخاص آخرين لتنتج حياة جديدة في المسيح.
0: It is sheer delight to watch people rid themselves of the leaven of malice, bitterness, and anger.
1: وهو أمر مبهج تماما أن ترى الناس يتحررون من خمير الشر والمرارة والغضب.
0: And they become filled with the leaven of love and joy and peace.
1: وأن يصبحوا ممتلئين بخمير الحب والفرح والسلام.
0: The greatest blessings that a father or a mother has is when they see their children receive the leaven of the kingdom of God into their lives.
1: أعظم البركات التي ينعم بها الآباء والأمهات هي عندما يرون أولادهم يقبلون خميرة ملكوت الله في حياتهم.
0: My listening friends, listen carefully as I conclude this message.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نقترب من نهاية دراستنا في هذه الحلقة.
0: Whether you like it or not, your life is a leaven.
1: سواء أردت ذلك أم لم ترد، فإن حياتك خميرة.
0: Your life has the leavening influence and power.
1: حياتك لها تأثير التخمير وقوته.
0: Only sour leaven makes sour bread.
1: الخميرة الحامضة هي فقط التي تصنع خبزا حامضا فاسدا.
0: Christ-centered personalities will produce Christ-centered influence.
1: الشخصيات التي يتمركز فيها المسيح تنتج تأثيرا يتركز فيه المسيح.
0: Christ-centered life will produce Christ-centered lives.
1: الحياة التي يتمركز فيها المسيح ستنتج حياة يتركز فيها المسيح.
0: And that is the real power that Jesus gives his followers.
1: وهذه هي القوة الحقيقية التي يعطيها المسيح لأتباعه.
0: What do you do with that power?
1: فماذا أنت فاعل بهذه القوة؟
0: God wants you to have power with him.
1: الله يريدك أن تكون لك قوة معه.
0: Because it is a power from him.
1: لأنها قوة منه.
0: And no one can take that away from you.
1: ولا يستطيع أحد أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Nothing in the world can take that away from you.
1: لا يوجد شيء في العالم يمكن أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Will you claim this power today?
1: هل يمكن أن تطلب هذه القوة وتطالب بها في هذا اليوم؟
0: It is my prayer that you do.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيرويل لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العزة الأخيرة

صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. أنا ما أعتقدش ده، اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا أنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد ايه هتكون حياة رائعة، وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول انه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لانه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة، ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب، ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده. في عدد 5 بيقول ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side كان في رسمة رسمها الفنان، أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته، وتحتها جملة بتقول أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي السماء مش هتكون كده، مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء، احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله، احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي قال مودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له انت فقدت كل حاجة، فرد عليه وقال له لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له لا لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الارض هتسبب ليك ضرر للابد،
لأنه ليك مكان.

0: محجوز في السماء، فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك انت بس، وفي أوضة مفيش غيرك انت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب ان كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي، هنملك معاه إلى أبد الأبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك، هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة. عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جداً. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل. خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8 وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22 في عدد 14 بيقول طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا اما في القايمة او لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد انه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
1: ايوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا ان في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الابيض وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء، مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة وهيخدموا الله في مجد مفهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب، إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة، وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلابد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة، وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل.
من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء، إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعية والسياسية ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة،
دون أن يستلزم ذلك تغييراً في حياتهم، ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيراً وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط، بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وكمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بيها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا

0: مرة تانية عزيزي المستمع نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلها، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أنا أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي مع الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض البيربوز. حتى وإن كان في ألم وكان في مصاعب وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا والدعوة المقصودة من حياتنا وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم، لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه،
3: يلا بينا. سيلافي.
0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان احقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما بيكونش عندنا هذا الغرض بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا، حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت، بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له إن دي ابنة إبراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي مسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا أنا أدينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر، المسيح قال التلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه، كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: ودلوقتي جاي معدنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس، كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
9: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة ورأي يعارض رأي وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة مختلفة متعارضة متنافرة لله حسب تصور كل،
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله،
11: أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وأخرون إيليا، وأخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتا لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة،
11: وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
11: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
9: طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
11: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد؟
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمراته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كان جديد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من حلقات إلهي قادر.
0: الرب في العلا أقدر، مزمور 93 عدد 4.
1: في مرات كتير بيرتبط اسم معين في حياتك بحالة من الخوف. يمكن يكون الاسم ده مرض معين أو مكان أو جهة أو شخص. فأول ما تسمع اسم فلان أو اسم مرض معين تنقبض، تخاف وتغيب بسرعة في رحلة وهمية جوه خيالك شوية دقايق تقال مليانين عذاب. وزي ما بيقولوا، اللي بيخاف من العذاب يتعذب من الخوف. الكلام النهاردة موجه ليك انت بالذات. الكلام اللي ربنا عاوزك تعرفه انه ممكن يكون معاك حق في كل خوفك من الاسم ده، بس ده مش لانه بيخوف فعلا، لكن لان قلبك ما عرفش لغاية دلوقتي ايه معنى اسم يسوع، ايه قوته، ايه سلطانه، ايه رصيد مجده وجلاله. علشان كده كل مرة تتعرض لهجوم من الشيء اللي بيعذبك وبيخوفك من جواك، اعتبرها فرصة انك تفتكر اسم يسوع. وانا طبعا مش بقصد حروف اسم يسوع، لا، لكن شخص المسيح يسوع. فاسم يسوع مش تعويذة بنقولها لما نخف الضلمة، لكنه شخص حي بيمشي معانا فتخاف منه الضلمة، يهرب قدامه الحزن

0: نفسك قوته.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.
2: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
0: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاي عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد. العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا. لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب ما فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه. زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي. أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد

0: بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كارتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

هتفضل كلمة موت هي أخطر أزمة بالنسبة للإنسان طول الوقت. فالمرض اللي ما يموتش مش أزمة، الحادثة اللي ما تقتلش ملحوقة زي ما بيقولوا، لكن لو الإنفلونزا بتموت بقت أزمة، لو الكهرباء اللي محدش بيشوفها بتموت تبقى أكبر خطر. بالمناسبة، واحد من أصدقاء المسيح جاله مرض خطير، فكتبت أخته واللي كانت بتربطها بالمسيح علاقة عميقة من المودة رسالة قصيرة بعتتها مع واحد من القرايب بمنتهى السرعة، بتقول فيها للمسيح: يا سيد لعاذر، وده كان اسم أخوها العيان، مريض. رسالة قصيرة عميقة، محبتش تكتب فيها تفاصيل كتير لألا يتسرب خوفها من جوفها على الورق، رسالة سريعة علشان ما تديش المسيح وقت في قرايتها ممكن يعطلوا انه يوصلهم بأسرع ما يمكن ويلحق لعازر قبل ما يلحقوا رسول الموت. يرد المسيح على الرسالة ويقول ان المرض ده مش للموت. يعني ايه؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة؟ يعني هيقوم منه حالا بالسلامة ولا هيقعد معاه شوية وبعد كده يصحى؟ مش مفهوم، لكن اللي متأكدين منه حسب رسالة المسيح خلاص ان كلمة موت مش واردة في الوقت اللي جاي، خلاص مفيش أزمة. لكن يومين تاني والمرض يشد على لعازر ويفاجئوا إخواته البنتين إن أخوهم بيموت. صدمة، مش أي صدمة، صدمة الخبر نفسه وصدمة عدم حدوث كلام المسيح اللي كان مؤكد، صدمة غياب المسيح نفسه كمان. يعني إيه يحدد إن أخوهم مش هيموت ويحصل العكس؟ كنا ممكن نتحمل أي شيء تاني، كنا ممكن نتحمل أي زيادة في مدة مرضه، أي تكاليف، أي تعب أكبر في العناية بيه، لكن يموت؟ إيماننا راح فين؟ فين الوعد اللي قاله المسيح لينا في كلمته؟ فين تأثير الصلاة؟ ليه ما شجعش الله إيماننا الضعيف بمعجزة تخلي العازر يكمل معانا شويتين؟ أكيد كل الأسئلة دي مرت على الأختين مريم ومرثا زي ما بتمر السكين على رقبة الدبيحة وهم بيلقوا على أخوهم نظرة الوداع، وده بيكشف لينا عن أول محطة في مواجهة المسيح للأزمة وهي الوعد. الوعد دايماً قبل الأزمة. معنى العبارة اللي قالها المسيح إن المرض ده مش للموت، يعني إن الموت مش هو المحطة الأخيرة اللي هيوصل أخوكم ليها، القبر مش هو العنوان الأخير. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي يوصل هناك ما بيرجعش. غريبة، كل الناس فاهمة إن اللي بيروح هناك ما بيرجعش، اللي بتمسكوا إيد الموت ما بتسيبوش. اللي بيوصل للمحطة دي مفيش محطات تاني بعد كده، مفيش كلام. لكن المسيح بيقول في رسالته إن الهدف النهائي للمرض ده مش الموت، فالموت مش المحطة الأخيرة زي ما انتوا فاهمين. الموت محطة خطيرة فعلا، لكن مش أخيرة، لأني بعرف ابتدي من بعدها في بداية تاني عندي بعد الموت. القبر بتاعك اللي مفتوح من ناحية واحدة ليه عندي من الناحية التانية ألف فتحة، ألف منفذ ومخرج. أنا السيد الرب ليا في موتك مخارج. اطمن، موت حد من القريبين منك مش النهاية، مش نهاية إيمانك، مش نهاية عنايتي بيك، مش نهاية الكلام. الموت اللي هو آخر محطة عندك هو نفسه أول محطة عندي، ووراه على طول محطة قيامة. هل المشهد بقى عتمة قدامك؟ هل قبرك فتح بقه وبلع حبايبك في صمت وعينيك اتملت بالدموع وإيديك بالحنوط؟ هل صفحة الوفيات بتاعتك بقت صفحات كتير ورا بعض وقلبومك كله شرايط سودة؟ الله قال كلمة قبل الأزمة ما تحصل، كلمة ينفع تقلب بيها الصفحة وتمسح دموعك. الأزمة دي مش آخرها الموت، آخرها مجدي في صفحة جديدة، آخرها بدايتي معاك، آخرها عناية ورحمة ورفعة، آخرها يتمجد اسمي في حياتك. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة. خليك معايا. يومين كمان وتيجي المحطة التانية لإدارة المسيح للأزمة، يروح بنفسه لحد الأختين اللي كانوا ساعتها منهارين علشان يقوم أخوهم، علشان يطلع المحبوس من التخشيب الحجر بعد 4 أيام على ذمة الغياب النهائي. كان رايح يرد على السؤال الجديد: ليه ما وصلتش هنا قبل النهاردة؟ ليه دايما تيجي متأخر بعد نفسنا ما يتقطع، بعد ما حبسناه في انتظارك؟ ليه وعدك ما حصلش معانا زي ما حصل مع غيرنا؟ وكنت فين وقت ما انفرد بينا الموت وخد أخونا من قدام عينينا ومحدش قدر يعمل معاه حاجة؟ أيوة، كان رايح يقوم الميت، كان رايح يقول كلمته اللي ترجع الشيء لأصله، لكنه لما شاف دموع الأختين
لما شاف الجنازة الرهيبة والدموع والسواد والتراب، لما شاف القبر اللي عليه حجر وراه حبيبه مسجون حبس انفرادي لزمن بعيد، وورا الكل الخطية وإبليس وقف في الأتون بتاعهم بنفسه وبكى. ليه بكى؟ مش هو كان عارف إن الجنازة بعد لحظات هتتقلب فرح؟ مش هو كان رايح يخلص الأزمة؟ أيوة صحيح، لكنه ما استعجلش الحل، ما خلص الكلام بسرعة، ما احتقرش الدموع الضعيفة المسكينة، ما تعلاش على ضعف فهمهم لكلامه الأولاني. والأول مرة تشوف مريم وأختها المسيح في صورة فضلت محفورة في ذهنهم، صورة حفرت أعمق بكتير من صورة القبر والنعش والموت، صورة المسيح اللي كانوا فاهمين إنه مش هنا، مش مهتم، مش صادق، مش مقدر، مش على الخط. شافوه واحد متألم زيهم، بيبكي معاهم، حاسس بيهم، مش بيوعظ كلام زي اللي حفظوه الوعاظ وبيقولوه في المناسبات دي ببرود، وكأنهم بيهيلوا تراب رخيص على النار علشان تطفي، لكن دموعه قالت وعظة محدش ممكن ينساها. دموعه بتقول إنه جوه الأزمة معاك، مش بعيد عنك، مش بيعدي على التفاصيل وخلاص، مش قاعد بيبص في الساعة الكونية بتاعته لغاية ما يجي وقت التوقيع على أوراق الإفراج، لكن في وسط الأزمة هتلقى جنبك بيبكي معاك. قالها المرنم في جملة واحدة: ومسحت دموعي وما اكتفيت، بكيت معي. أما المحطة الأخيرة في إدارة الأزمة التقيلة، فإنه بعد ما وعد المسيح بالحل من بدري، وبعد ما مزج دموعه بدموع الأختين، لازم نوصل لآخر مرحلة، وهي إن الميت يقوم. يفضل الموت هو الموت، يفضل القبر بباب واحد اللي يدخل فيه ما يطلعش، تفضل الأكفان هي آخر حاجة يلبسها البني آدم، بس الكل يجي قدام المسيح ويدي تمام. فاللي ياخد يرد، واللي يربط يفك، واللي يبكي الحجر، واللي يكشر عن أنيابه لازم في خجل يوطي ويقول تمام يا رب. الكل قدام المسيح جنود في جيش خلاصه ليك، محدش عدو، الكل أسير إرادته في موكب نصرته، الكل بس ينفذ بمجرد سماع الأمر. الرب يسوع هو اللي يعرف يخلص، مش يلصم، مش بيرقع اللي قطعه الزمن، هو اللي مش بس يمسح الدموع لكن ويرسم على الملامح الكئيبة البسمة بتاعت زمان، ما بيقصش الشريط لكن بيلونه بلون النصر، يقلب الجنازة فرح حتى بعد مرور الوقت، يعدل وش الزمن ويخلص إلى التمام.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات، واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

في انتظار مجيئه، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء، جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته. المزمور 96، الآيات من 11 إلى 13. إن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، الإصحاح 8، الآيتان 19 و20. لقد جلب الإنسان بتمرده على خالقه الفساد والانحلال إلى العالم الطبيعي من حوله. إنما فسد بسبب سقوطه لا يمكن استعادته إلا من خلال فدائه. هذه هي الذروة التي تنتظرها الطبيعة كلها. في كثير من الأحيان يغيب هذا الحق عن بال الإنسان نفسه، لكن توقع الطبيعة وانتظارها يزداد قوة طوال الوقت. بالبصيرة التي يمنحها الروح القدس، يفسر كاتب المزمور هنا الشوق الصامت للعالم الطبيعي من حوله. يشعر في روحه بترقب خافت مثل السكون في قاعة الحفلات الموسيقية، حيث يقوم قائد الفرقة الموسيقية برفع عصاه استعدادا لقيادة الأوركسترا الخاصة به، وللتأكد من أن كل عازف جاهز للنغمة الافتتاحية. السماء من فوق والأرض من تحت، والبحار والحقول والأشجار، كلها تنتظر مجيء الرب ليعيد لها ما فقدته بسقوط الإنسان. في تلك اللحظة، مثل الأوركسترا عندما تنزل العصا، سوف ينطلقون في سيمفونية من المديح والابتهاج. ماذا عنك أنت وأنا؟ هل نحن مستعدون مثل الطبيعة لتلك الذروة العظيمة؟ أصلي أن يجعلني الله وإياك أكثر شوقا وتطلعا من الأشجار والحقول والبحار والسماء. بروحك يا رب، اجعلني في ترقب دائم لمجيئك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen? Yeah!

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We're glad you've joined us.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
0: What a delight it is to know that you are there listening to this broadcast.
1: يسعدنا أن نعلم أنكم تنصتون إلينا في هذا البرنامج.
0: In this broadcast, we will discuss the third parable in our series called The Point of the Story.
1: في هذه الحلقة من هذه السلسلة المسماة بالنقطة الأساسية في القصة سنناقش المثل الثالث.
0: The parable is known as the parable of the leaven.
1: هذا المثل معروف باسم مثل الخميرة.
0: But let me begin by speaking about power just for a minute.
1: لكن دعني أبدأ حديثي بالكلام لمدة دقيقة واحدة عن القوة.
0: Power and the pursuit of power has always intrigued most people.
1: القوة والسعي وراء القوة كانا دائما يثيران اهتمام معظم الناس.
0: There are those who are impressed with power.
1: فهناك أولئك الذين يتأثرون بالقوة.
0: There are those who pursue power.
1: وهناك أولئك الذين يسعون وراءها.
0: And there are those who have power.
1: ثم هناك أولئك الذين يملكون القوة.
0: Power has permeated our lives.
1: لقد اخترقت القوة حياتنا اليوم وتخللت فيها.
0: But today I want to tell you about the power that you might not know that you have in you.
1: ولكني اليوم أود أنني أحدثك عن القوة التي قد لا تعرف أنها موجودة فيك.
0: The parable of the leaven is a parable about the transforming power of God.
1: مثل الخميرة هو المثل عن قوة الله المغيرة.
0: It is not a mirage power of this falling world.
1: إنها ليست قوة السراب الوهمية التي لهذا العالم الساقط.
0: But real power with the God of the universe.
1: ولكنها القوة الحقيقية التي لإله هذا الكون.
0: This parable is about the only real and lasting power, not the temporary power of our secular society.
1: هذا المثل هو عن القوة الحقيقية الوحيدة الدائمة وليست القوة المؤقتة لمجتمعنا الدنيوي.
0: If you are fascinated by power,
1: فإذا كنت تبهر بالقوة,
0: if you are intimidated by power,
1: وإذا كنت ترهب وترعب بالقوة,
0: listen carefully for this message is about real power.
1: فأرجو أنك تنصت جيدا لأن هذه الرسالة تحدثك عن القوة الحقيقية.
0: Turn with me to Matthew 13:33.
1: تعال معي إلى العدد 33 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآية. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع.
0: Jesus does not give us an explanation of this parable.
1: ولم يعطي يسوع تفسيرا لهذا المثل.
0: But you can be certain that the disciples knew exactly the things that he described.
1: ولكنك تستطيع أن تتأكد أن التلاميذ علموا تماما الأشياء التي وصفها.
0: There was not a single home in ancient Palestine in which the woman of the house did not bake bread.
1: فلم يكن هناك بيت واحد في فلسطين القديمة لا تقوم فيه ربة البيت بخبز الخبز بنفسها.
0: They did not go and get bread from the bakery.
1: فلم يكونوا يحصلون على الخبز من المخبز.
0: Women were constantly baking bread in large quantities.
1: كانت السيدات دائما يخبزن الخبز وبكميات كبيرة.
0: Because bread was their major food and sometimes it's their only food.
1: لأن الخبز كان هو طعامهم الرئيسي وأحيانا كان هو طعامهم الوحيد.
0: And the way they made bread was that they kept a portion of the leavened dough from the risen batch just before it was baked.
1: وكانت الطريقة التي يعملون بها الخبز هي أنهم كانوا يحتفظون بجزء من العجين المختمر قبل أن يخبزوه.
0: Modern day bakers call it starter.
1: والخبازون اليوم يسمون هذا الجزء البداية.
0: Then when the next batch of dough was being mixed.
1: وحينئذ عندما كانت تخلط العجنة أو الكمية المطلوبة عجنها,
0: the woman would take the saved portion that has been kept and put it in the middle of the new one.
1: كانت المرأة تأتي بالجزء الذي كانت تحتفظ به وتضعه في وسط العجنة الجديدة.
0: That way the leaven or the yeast would ferment the new batch of dough and make it rise.
1: وبهذه الطريقة كانت الخميرة الصغيرة تخمر الكمية الجديدة من العجنة وتجعلها تنتفخ.
0: The small piece of leaven or yeast, given enough time, it pervades the entire dough.
1: وعندما كانت القطعة الصغيرة من الخميرة تعطى الوقت الكافي كانت تنتشر وتتخلل في العجينة كلها.
0: A small piece of leaven would penetrate every particle of the dough.
1: قطعة صغيرة من الخميرة كانت تخترق كل جزء صغير من العجنة.
0: This small piece of leaven works silently and persistently to impact the entire dough.
1: هذه القطعة الصغيرة من الخميرة تعمل في صمت ومثابرة لتؤثر على العجين كله.
0: The three measures that Jesus referred to is the normal amount of dough that a household would batch at a given time.
1: والأكيال الثلاثة من الدقيق التي أشار إليها يسوع هي الكمية المعتادة من العجين التي تخبز في البيت الواحد.
0: It is sometimes called one ephah or one bushel of flour.
1: وتسمى أحيانا إيفا أو بوشل وهو مكيال للدقيق.
0: And that was the amount used for the meal offering, which symbolizes fellowship with God.
1: وكانت هذه هي الكمية المستخدمة لتقديمات الطعام التي ترمز إلى الشركة مع الله.
0: It symbolizes service and dedication to God.
1: كانت ترمز إلى الخدمة والتكريس لله.
0: It symbolizes the hospitality of the soul to the living God.
1: كانت ترمز إلى حسن ضيافة وانفتاح النفس أمام الإله الحي.
0: In Genesis, that was the portion of the wheat flour that Sarah baked for the heavenly visitors.
1: وفي سفر تكوين كانت هذه هي كمية الدقيق التي خبزتها سارة للزائرين السماويين.
0: In the book of Judges, that was the portion that Gideon baked for the angel of the Lord.
1: وفي سفر قضاة كانت هذه هي الكمية التي خبزها جدعون لملاك الرب.
0: So what is the point of this parable?
1: فما هي إذن النقطة الأساسية في هذا المثل؟
0: The point is this.
1: النقطة الأساسية في هذا المثل هي هذه.
0: God's power working supernaturally and often invisibly by faith can do great and mighty things.
1: قوة الله تعمل بطريقة خارقة للطبيعة وغالبا بطريقة غير منظورة. يمكن بالإيمان أن تعمل أشياء عظيمة وقوية.
0: The power of the kingdom of heaven is far greater than the initial size or appearance would suggest.
1: قوة ملكوت السماوات أعظم بكثير مما يوحي به حجمها الأولي أو مظهرها.
0: The smallest part of the kingdom, when it is placed in a conducive environment, will have influence beyond its size.
1: أصغر جزء من الملكوت عندما يوضع في بيئة توصيلية أو محيط موصل فإن تأثيره سيتجاوز حجمه بكثير.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it is the power of God's own spirit.
1: لأنه قوة روح الله نفسه.
0: The power of the kingdom is the power of the king.
1: قوة الملكوت هي قوة الملك.
0: And the power of the king plus the least among us equal a powerhouse.
1: وقوة الملك عندما تضاف إلى أصغر واحد بيننا تساوي قوة كبيرة.
0: Jesus taught that when the power of God is being needed into the lives of those who are his own.
1: وقد علم يسوع أنه عندما تعجن قوة الله في حياة أولئك الذين هم حنطته
0: it will have power with God.
1: فإنها ستأتي بقوة من الله.
0: When his power is fermented in the lives of those who welcome him and receive him.
1: عندما تختمر قوته في حياة أولئك الذين يرحبون به ويقبلونه.
0: When his power has penetrated every area of the lives of those who seek him.
1: عندما تتخلل قوته كل مجال من مجالات حياة أولئك الذين يطلبونه.
0: When his power of his Holy Spirit is not grieved nor quenched by sin.
1: عندما لا تحزن قوة روحه القدوس أو تطفأ بسبب الخطية.
0: It will transform every particle of the dough.
1: فإنها سوف تغير كل جزء من أجزاء العجين.
0: This is how it works.
1: وهكذا تعمل.
0: First of all, the Lord leavens us.
1: فأول كل شيء هو يضيف خميرة إلى عجيننا لكي يخمرنا.
0: And then he uses us to leaven society.
1: ثم يستخدمنا لتخمير المجتمع.
0: First, his power transforms us.
1: فأولا قوته تغيرنا.
0: Then we have power to transform those around us.
1: ثم تصبح لدينا القوة التي بها نغير المجتمع.
0: First, his power is displayed in us.
1: أولا قوته تكشف وتعرض فينا.
0: And then we are able to display his power in the world.
1: وحينئذ نستطيع أن نكشف قوته في العالم.
0: First he forgives us, then he tells us to forgive others.
1: أولا هو يغفر لنا وحينئذ يطلب منا أن نغفر للآخرين.
0: First he comforts us and then he uses us to comfort others.
1: أولا هو يعزينا وحينئذ يستخدمنا لتعزية الآخرين.
0: And this is exactly how it works.
1: وهكذا يكون العمل.
0: Through this parable, the Lord helped me to correct an error in my life.
1: خلال هذا المثل ساعدني الرب على تصحيح خطأ معين في حياتي الخاصة.
0: Let me explain.
1: دعني أوضح ذلك.
0: I have often prayed, Lord, get me out of the way.
1: فلطالما صليت قائلا يا رب أخرجني من الطريق.
0: Lord, move me out of your way in order that you may accomplish your purpose.
1: يا رب استبعدني عن طريقك حتى تحقق مقاصدك.
0: But here is the error.
1: ولكن هنا يكمن الخطأ.
0: If I were the dough, then I must do the job of the dough.
1: فإذا كنت أنا العجين، حينئذ ينبغي أن أقوم بوظيفة العجين.
0: As the leaven penetrates every area of the dough, Christ must penetrate every area of my life so that I can be used.
1: وكما تتخلل الخميرة كل جزء وكل مساحة من العجين، هكذا ينبغي أن يتخلل المسيح كل مجال من مجالات حياتي حتى يمكن أن أستخدم.
0: Getting out of the way may be a nice humble way to pray.
1: الاستبعاد والخروج من الطريق قد يكون أسلوبا للتواضع اللطيف عند الصلاة.
0: But it is the wrong way to pray.
1: ولكن هذا الأسلوب للصلاة أسلوب خاطئ.
0: Here is what the Lord taught me.
1: وهذا ما علمني الرب إياه.
0: Just as the leaven is so intermingled with the dough,
1: كما أن الخميرة تمتزج بالعجين كله,
0: until the distinction between the two has become imperceptible,
1: حتى أن التمييز بين الاثنين لا يمكن أن يدرك.
0: Even so, I must allow the leaven to leaven every part of my life if I am to serve his purpose.
1: هكذا تماما ينبغي أن أسمح للخميرة أن تخمر كل جزء من أجزاء حياتي إذا كنت أريد أن أخدم مقاصده.
0: Of course, God can do his work without any of us.
1: بالطبع الله يستطيع أن يعمل عمله بدون أي واحد منا.
0: But that's not the way he chooses to work.
1: ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها.
0: He chooses to work through individuals.
1: هو يختار أن يعمل بواسطة الأفراد.
0: This is consistent with what Jesus said in John 15:4.
1: وهذا يتواءم مع ما قاله يسوع في العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا.
0: Abide in me and I in you.
1: أثبتوا في وأنا فيكم.
0: Some people see this parable this way.
1: ويرى بعض الناس هذا المثل بهذه الطريقة.
0: Since leaven in the Bible often refers to evil and corruption,
1: لأن الخميرة في الكتاب غالبا تشير إلى الشر والفساد.
0: Therefore, Jesus must be referring to the corrupting influence of the world upon the church.
1: لذلك لابد أن يسوع يشير إلى التأثير المفسد الذي للعالم على الكنيسة.
0: But this understanding undermines the positive influence of the leaven here.
1: ولكن هذا الفهم يقوض وينسف التأثير الإيجابي الذي للخميرة هنا.
0: Let me give you an illustration of how a negative figure of speech can be used positively.
1: دعني أقدم لك توضيحا كيف أن أي مجاز سلبي من الكلام يمكن أن يستخدم إيجابيا.
0: In the Bible, the serpent usually symbolizes evil.
1: الحية في الكتاب المقدس عادة ترمز للشر.
0: But in the book of Numbers, chapter 21, verses 8 and 9, God told Moses to make a serpent of bronze and to lift it high.
1: ولكن في العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الحادي والعشرين من سفر عدد أمر الله موسى أن يصنع حية من نحاس وأن يرفعها على الراية عاليا.
0: And everyone who looks upon the serpent of bronze will be healed.
1: وكل من كان ينظر إلى حية النحاس يحيا.
0: Moses did, and those who obeyed were healed.
1: فعل موسى كذلك وكل الذين أطاعوا شفوا.
0: In John 3:14, Jesus, referring to his dying on the cross, said the following.
1: وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أشار يسوع إلى موته على الصليب بقوله:
0: As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
1: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
0: So this is how we understand this passage.
1: وهكذا نفهم ما جاء في هذا الفصل.
0: The context of any passage always determines the symbolic meaning.
1: القرينة في كل فصل هي التي تحدد دائما المعنى الرمزي.
0: And here clearly the leaven symbolizes the power of Christ in his kingdom.
1: وهنا نرى وبكل وضوح أن الخميرة ترمز إلى قوة المسيح في ملكوته.
0: When Jesus said in Luke 12:1,
1: عندما قال يسوع في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا,
0: Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
1: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
0: He was saying that leaven has power.
1: كان يسوع يعني أن الخميرة له قوة.
0: The leaven of hypocrisy has negative and powerful and pervasive influence too.
1: خمير الرياء له أيضا تأثير سلبي وقوي ومنتشر.
0: In Galatians 5:9, Paul said that leaven has a powerful and pervasive influence.
1: وفي العدد التاسع من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية قال بولس إن الخميرة لها تأثير قوي قادر على الانتشار.
0: He said, a little leaven leavens the whole lump of dough.
1: فقال خميرة صغيرة تخمر العجين كلهم.
0: He said the same thing in 1 Corinthians 5:6.
1: وقال نفس الشيء في العدد السادس من الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
0: Evil leaven has evil influence.
1: إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله مشيرا إلى التأثير الشرير لخميرة الشر والخبث.
0: But godly leaven has godly influence.
1: ولكن الخميرة الإلهية لها تأثير إلهي.
0: In fact, Israel was asked to eat unleavened bread only for 1 week a year.
1: وفي الحقيقة طلب من إسرائيل أن يأكلوا خبزا غير مختمر فقط لمدة أسبوع واحد في السنة.
0: In order to remind them of their past slavery in Egypt.
1: لكي يذكرهم ذلك بماضي عبوديتهم في مصر.
0: But for the rest of the year they eat leavened bread.
1: أما بقية العام فقد كانوا يأكلون خبزا مختمرا.
0: And because of the pervasive power of leaven, they were not allowed to bring any of it out of Egypt.
1: وبسبب قوة الانتشار التي للخمير لم يسمح لهم بأخذ أي شيء منه عند خروجهم من مصر.
0: In the ancient days,
1: في الأيام القديمة,
0: when a Jewish girl gets married,
1: عندما كانت فتاة يهودية تتزوج,
0: her mother would give her a small piece of leavened dough from the batch that was mixed just before the wedding.
1: كانت أمها تعطيها قطعة صغيرة من العجين المختمر من عجينة تكون قد عجنت قبيل الزفاف مباشرة.
0: Back then, leavened dough was a very special gift to the bride from her mother.
1: فالعجينة المختمرة إذن كانت تعتبر هدية خاصة جدا تعطيها الأم لابنتها العروس.
0: From that gift of leaven, the bride would batch bread for her household throughout her married life.
1: ومن تلك الهدية من الخمير كانت العروس تخبز الخبز لبيتها طيلة حياتها الزوجية.
0: To the bride, that gift represents the love and the blessedness of the household in which she grew up.
1: بالنسبة للعروس كانت هذه الهدية تمثل المحبة وبركة البيت الذي نشأت فيه.
0: One of the greatest joys for a committed follower of the Lord Jesus Christ is to see how his or her leaven is transformed into somebody else's life and produces a new life in Christ.
1: من أعظم أفراح المؤمن المكرس الذي يتبع الرب يسوع المسيح أن يرى خميرته أو أن ترى خميرتها تتحول إلى حياة شخص آخر أو أشخاص آخرين لتنتج حياة جديدة في المسيح.
0: It is sheer delight to watch people rid themselves of the leaven of malice, bitterness, and anger.
1: وهو أمر مبهج تماما أن ترى الناس يتحررون من خمير الشر والمرارة والغضب.
0: And they become filled with the leaven of love and joy and peace.
1: وأن يصبحوا ممتلئين بخمير الحب والفرح والسلام.
0: The greatest blessings that a father or a mother has is when they see their children receive the leaven of the kingdom of God into their lives.
1: أعظم البركات التي ينعم بها الآباء والأمهات هي عندما يرون أولادهم يقبلون خميرة ملكوت الله في حياتهم.
0: My listening friends, listen carefully as I conclude this message.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيداً ونحن نقترب من نهاية دراستنا في هذه الحلقة.
0: Whether you like it or not, your life is a leaven.
1: سواء أردت ذلك أم لم ترد، فإن حياتك خميرة.
0: Your life has the leavening influence and power.
1: حياتك لها تأثير التخمير وقوته.
0: Only sour leaven makes sour bread.
1: الخميرة الحامضة هي فقط التي تصنع خبزا حامضا فاسدا.
0: Christ-centered personalities will produce Christ-centered influence.
1: الشخصيات التي يتمركز فيها المسيح تنتج تأثيرا يتركز فيه المسيح.
0: Christ-centered life will produce Christ-centered lives.
1: الحياة التي يتمركز فيها المسيح ستنتج حياة يتركز فيها المسيح.
0: And that is the real power that Jesus gives his followers.
1: وهذه هي القوة الحقيقية التي يعطيها المسيح لأتباعه.
0: What do you do with that power?
1: فماذا أنت فاعل بهذه القوة؟
0: God wants you to have power with him.
1: الله يريدك أن تكون لك قوة معه.
0: Because it is a power from him.
1: لأنها قوة منه.
0: And no one can take that away from you.
1: ولا يستطيع أحد أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Nothing in the world can take that away from you.
1: لا يوجد شيء في العالم يمكن أن ينتزع هذه القوة منك.
0: Will you claim this power today?
1: هل يمكن أن تطلب هذه القوة وتطالب بها في هذا اليوم؟
0: It is my prayer that you do.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي آمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيرويل لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العزة الأخيرة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معه.
3: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء، فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. أنا ما أعتقدش ده، اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن أعتقد هناكل في السماء، وده مش المفروض يكون مفاجأة ليك. بعد ما يسوع أخذ جسد القيامة أكل مع تلاميذه، أكل معاهم سمك على شاطئ بحر الجليل. لو أكلنا في السماء مش هيكون لأننا مضطرين، لكن هناكل بسبب متعة الأكل. في ناس بتسمعنا مش قادرة تستنى، آمين. عشان كده هيكون عندنا صحة في السماء، وكلمة الله بتقول لنا إنه مفيش حد خالص هيكون جعان، والشمس مش هتضرب حد. قد إيه هتكون حياة رائعة وهيكون عندنا خدمة. تعالوا نكمل قراية. فإصحاح 22 وعدد 3 بيقول: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. بعض الترجمات بتقول إنه عبيد الله هيعبدوه. ليه في فرق؟ الفرق لأنه الكلمة دي في الواقع هي كلمة خدمة، لكنها في العموم نوع من العبادة اللي بتتعمل جوه الهيكل أو الكنيسة، ده نوع الخدمة، عشان كده هي عبادة فعلا. هنكون مشغولين بخدمة الرب. ولحسن تفكر أنه الموضوع مش هيبقى كده، فعدد 5 بيقول: ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. اللغة اليونانية هي أقوى لغة تقدر تعبر بيها وتستخدمها على الإطلاق. الآية معناها حرفيا إنهم هيحكموا لدهر الدهور للأبد. واو. في فيلم كرتون اسمه The Far Side كان في رسمة رسمها الفنان، أعتقد إنها بتجسد نظرة ناس كتير للسماء. رسم سحابة وعليها راجل قاعد هناك بأجنحة ملايكة وبيعزف على قيثارة، ولما تبص على وشه هتلاقيه كأنه شخص وحيد على جزيرة وحاسس بالملل الشديد لبقية حياته، وتحتها جملة بتقول: أتمنى لو كنت جبت مجلة معايا. يا صديقي، السماء مش هتكون كده. مش هنتجمع مع بعض في اجتماع طويل ونبدأ من الصفحة الأولى في كتاب الترانيم ونفضل نرنم، وبعد ما نخلص كتاب الترانيم هنبدأ من الصفحة الأولى من جديد. الموضوع مش هيبقى كده خالص في السماء. احنا هنروح علشان نخدمه. الكتاب بيقول ان اسمه هيكون على جبهنا وهنملك معاه الى ابد الابدين، لاننا في النهاية ورثة الله. احنا وارثين مع يسوع المسيح. لما دي قال مودي فقد كل حاجة في الحريقة اللي حصلت، واحد قال له: انت فقدت كل حاجة. فرد عليه وقال له: لا، في حاجات كتير لسه ما خسرتهاش. فقال له: ايه ده، انت غني؟ لكن مودي رد عليه وقال له: لا، الكتاب بيقول من يغلب يرث كل شيء. لو اسمك مكتوب في سفر حياة الخروف فما فيش حاجة ممكن تحصل لك على الارض هتسبب ليك ضرر للابد، لأنه ليك مكان محجوز في السماء. فيه تاج محدش هيقدر يلبسه غيرك أنت بس، وفي أوضة مفيش غيرك أنت اللي هتقدر تدخلها، في خدمة مفيش حد غيرك هيعملها، وهتكون هناك بتملك مع المسيح إلى أبد الأبدين. ومفيش عجب أن كوبر كتب: كونك تراني غاليا وأنت الله هو أمر مظلم بالنسبة لعقلي ونور لقلبي. هنملك معاه إلى أبد الآبدين. اسمحوا لي أقول لكم بعض الأفكار عن شكل الحياة في المدينة. ممكن تقرأ عن أورشليم الجديدة وتقول دي رائعة وفيها بوابات وأسوار روعة. عارفين ليه؟ لأنه لو قريت النص كله هتكتشف أنه ما تقلش في أي مكان أن البوابات هتكون مقفولة، لكن الحقيقة بيقول أنهم هيبقوا مفتوحين. التحرك هيكون سهل في السماء. ممكن تضطر تروح لمهمة واحنا مش عارفين بالظبط هنعمل ايه في الحكم مع يسوع. ممكن يكون عندنا مسؤولية على الكواكب التانية. الله غير محدود، لكن في حاجة تانية مهمة وهي المدينة. مش حاجة مثيرة للاهتمام انه الكتاب المقدس بدأ في جنة، جنة عدن، وبينتهي بمدينة. ليه مدينة؟ ليه ما تكونش مزرعة؟ ليه ما تكونش حديقة؟ والإجابة لأنه المدينة هي مجتمع، وبالتالي اللي محتاجينه فعلا هو البوابات علشان الناس يتواصلوا مع بعض. ريبيكا وأنا عشنا لسنين في عمارة، وأحيانا بتكون المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها جيراننا لما بنتقابل في مدخل العمارة مع بعض وإحنا طالعين. ده المكان اللي بنتقابل فيه. الله بيقول أنا عايزك تكون على تواصل باللي حواليك، هيكون ليك عيلة أكبر بكتير. والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك. وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات. أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤية وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بها يوحنا السماء، فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور فيه قصص من الكتاب المقدس. وتاني يوم الصبح البنت قالت: يا ماما أنا حلمت بيسوع وهو أحلى من الصور بكتير، وأنا عايز أأكد لكم إن السماء هتكون أفضل من الصور بكتير. هنتشجع لكن مش هنكون محتاجين كلمة الله، هنتقوى لكن مش هنكون محتاجين نظهر الإيمان، وهنكون هناك في حضور الله للأبد. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونهم، في كورنثوس الأولى 2:9. دي أفضل حاجة نعملها لغاية الأبدية. لكن عايز أقولك أنه بمجرد ما نوصل للسماء هنسأل نفسنا: إحنا ليه كنا عايزين نعيش العمر الطويل ده على الأرض؟ السماء هتكون رائعة جدا. أنا وعدتك أني هجاوب على سؤال مهم جدا بالنسبة لك، والسؤال هو: مين اللي هيدخل ومين اللي مش هيدخل؟ خلونا نفتح كتبنا المقدسة دلوقتي وهنقرأ من إصحاح 21، وهتلاحظوا أني هجيب الإجابة من عدد 8. وبعد الوصف المجيد لأورشليم الجديدة بيقول في عدد 8: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الناس دي مش هيكونوا موجودين في المدينة. ونفس الحاجة موجودة هنا في إصحاح 22، فعدد 14 بيقول: طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. وبالمناسبة مش هيكون فيه متسللين للسماء، انت يا اما في القايمة او لا. الكتاب المقدس بيقول بوضوح شديد انه اللي اسمه اتكتب في سفر حياة الخروف هو بس اللي هيقدر يدخل السماء.
2: ايوة يا صديقي، ناس كتير مننا يعرفوا ان في مرة من كذا سنة في بعض الناس اقتحموا البيت الابيض، وبالفعل قدروا يسلموا على رئيس الولايات المتحدة، لكن ده مش هيحصل في السماء. مش هيكون في متسللين السماء زي ما سمعت في العظة دي، لكن اللي ليهم الحق في شجرة الحياة هم اللي بيؤمنوا بيسوع. وصلنا لنهاية سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، وبنشجعك عيش على رجاء مجيء يسوع المسيح المجيد. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. وفي أورشليم الجديدة القديسين هيستمتعوا بالمساواة والصحة الكاملة، وهيخدموا الله في مجد ما فيهوش ليل. بنشجعكم تسمعون الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نشوف نظرة أخيرة على البيت الأبدي للمؤمنين، ونشوف مين اللي هيعيش هناك.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.
2: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، مالكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

السيد المسيح يعلم عن الصلاة. وكان يصلي في أحد الأماكن، فلما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق فيذهب إليه في منتصف الليل ويقول له: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة فقد جاءني صديق من سفر وليس عندي ما أقدم له؟ لكن صديقه يجيبه من الداخل: لا تزعجني، فقد أقفلت الباب وها أنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فلا بد أن يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إليه لأنه ألح في الطلب. فإني أقول لكم: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فإن كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرة، أو يطلب سمكة فيعطيه بدل السمكة حية، أو يطلب بيضة فيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى الآب الذي من السماء يهب الروح القدس لمن يسألونه. السيد المسيح يدين الفريسيين وعلماء الشريعة. وبينما هو يتكلم طلب إليه أحد الفريسيين أن يتغدى عنده، فدخل بيته واتكأ. ولكن الفريسي تعجب لما رأى أنه لم يغتسل قبل الغداء حسب التقاليد الطقسية. فقال له الرب: أنتم الفريسيين تنظفون الكأس والصحفة من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون نهبا وخبثا. أيها الأغبياء، أليس الذي صنع الخارج قد صنع الداخل أيضا؟ أحرى بكم أن تتصدقوا بما عندكم، فإذا كل شيء يكون طاهرا لكم. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تدفعون عشر النعنع والسذاب والبقول الأخرى، وتتجاوزون عن العدل ومحبة الله. كان يجب أن تعملوا هذا ولا تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون تصدر المقاعد الأولى في المجامع وتلقي التحيات في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم تشبهون القبور المخفية يمشي الناس عليها وهم لا يعلمون. وتكلم أحد علماء الشريعة قائلا له: يا معلم، إنك بقولك هذا تهيننا نحن أيضا. فقال: والويل أيضا لكم يا علماء الشريعة، فإنكم تحملون الناس أحمالا مرهقة وأنتم لا تمسونها بإصبع من أصابعكم. الويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون موافقين على أعمال آبائكم؟ فهم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم. لهذا السبب أيضا قالت حكمة الله: سأرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى إن دماء جميع الأنبياء المسفوكة منذ تأسيس العالم يطالب بها هذا الجيل.
من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح والقدس. أقول لكم نعم، إن تلك الدماء يطالب بها هذا الجيل. الويل لكم يا علماء الشريعة، فإنكم خطفتم مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون. وفيما هو خارج من هناك بدأ الكتبة والفريسيون يضيقون عليه كثيرا، وأخذوا يستدرجونه إلى الكلام في أمور كثيرة، وهم يراقبونه سعيا إلى اصطياده بكلام يقوله. تحذيرات وتشجيعات. وفي تلك الأثناء، إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه أولا: احذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يذاع على سطوح البيوت. على أني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون. خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم، كل من يعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات، فلا تهتم كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها ما يجب أن تقولوا. مثل الغني الغبي. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. ليس سلاما بل انقساما. استقبل اليهود رسالة السيد المسيح بفتور، ولم ينتبهوا إلى حالتهم الروحية المتدنية، فقد ظنوا خطأ أن السيد المسيح حين يأتي سينشر السلام الاجتماعي والسياسي ويحررهم من المستعمر الروماني ويضعهم في المقدمة،
دون أن يستلزم ذلك تغييراً في حياتهم، ولم يدركوا أن رسالة السيد المسيح رسالة روحية، وسلامه سلام قلبي يستلزم تطهيراً وتنقية للقلوب بنار الروح القدس، واتخاذ مواقف محددة وفاصلة لا تهادن الشر، لا في المجتمع المحيط فقط، بل وفي داخل الأسرة الواحدة التي قد ينقسم أفرادها بين مؤمنين وغير مؤمنين. فقال لهم: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام، فإنه منذ الآن يكون في البيت الواحد خمسة، فينقسمون ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، فالأب ينقسم على ابنه، والابن على أبيه، والأم على بنتها، والبنت على أمها، والحماة على كنتها، والكنة على حماتها.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج خطوة لقدام. معكم إيهاب ثروت، وموضوع حلقتنا النهاردة الاستمتاع بالحياة. على فكرة كلمة الاستمتاع بالحياة كتير أحيانا بتخض، لكن إحنا هنعرف بطريقة كتابية إزاي نستمتع بالحياة. يسوع قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في آيات تانية في كتاب مقدس بتتكلم عن الاستمتاع، وبتتكلم عن إنه الحياة الله إدها لنا عشان خاطر نفرح بها. في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 19 بيقول: أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. في سفر الأمثال أصحاح 15 وعدد 13 بيقول الكتاب: القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحب الروح. كمان الرب يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، في إنجيل يوحنا. الفكرة في المفهوم بتاعنا عن الاستمتاع بالحياة في ثلاث كلمات: كلمة اسمها pleasure يعني متعة، وكلمة اسمها passion يعني شغف، وكلمة كمان اسمها purpose يعني غرض. هنتكلم معهم بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: مرة تانية عزيزي المستمع، نرجع بعد الفاصل وبنتكلم عن مفهوم الاستمتاع بالحياة. قلنا فيه ثلاث كلمات، كلمة اسمها pleasure يعني المتعة، وكلمة اسمها passion يعني الشغف، وكلمة اسمها purpose يعني الغرض. المتعة اللي هي pleasure هي محدودة جدا. أنا مثلا ممكن أستمتع بأمر ما في حياتي، أستمتع بأكلة، أستمتع بسماع موسيقى، أستمتع بأن أقضي وقت معين مع حد أنا أحب أقضي معاه الوقت دوت، وهي محدودة جدا. الحاجة التانية اسمها الباشون. الباشون دوت بيجعلني سعيد لوقت أطول. الباشون دوت اللي هو الشغف، لما أكون مسافر مثلا سفرية معينة، لما أكون داخل على شغل جديد، لما أكون داخل في علاقة جديدة، ده بيخليني سعيد لوقت أطول شوية. لكن اللي بيخليني سعيد طوال الوقت هو الغرض، البيربوز. حتى وإن كان في ألم، كان في مصاعب، وكان في مشقات، لكن بيخليني سعيد وقت أطول، أو طوال الوقت بمعنى أصح. عشان كده مهم جدا نكون عارفين الهدف والغرض من حياتنا، والدعوة المقصودة من حياتنا، وإيه الحياة اللي مقصود نعيشها عشان خاطر نفضل سعداء طوال الوقت، حتى وإن كان في ألم، حتى وإن كان في ألم. لأنه الألم إحنا بنتحمله، بس بعد ما بنوصل للغرض بتاعنا بيهون هذا الألم. بالعكس، أوقات بنتلذذ بأن إحنا اجتزنا في هذا الألم لتحقيق هذا الغرض. عزيزي المستمع، فاصل وهنعود نكمل مرة أخرى.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة.
3: يلا بينا.
0: رجعنا مرة تانية عايز المستمع، بنتكلم عن الاستمتاع بالحياة، وقلنا انه عشان اكون مستمتع بالحياة لازم يكون عندي غرض، حتى وان كان السكة والطريق عشان حقق هذا الغرض ممزوج بالألم. رب يسوع لي كل المجد قال: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كمان في إنجيل متى كتاب يقول: وكان يسوع يطوف يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي متى 10 يقول الكتاب: ثم دعا يسوع تلاميذه وأعطاهم سلطان أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. كان الغرض بتاعه أنه يكرز ويعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف، والغرض دوت اتنقل للتلاميذ، والسلطان بتاع الشفاء لكل مرض وكل ضعف اتنقل كمان للتلاميذ. احنا مدعوين ان احنا نشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لا بيكونش عندنا هذا الغرض، بيحصل حاجة اسمها بنشمت في كل مرض وكل ضعف في الشعب. في فرق بين ان انا اشفي وان انا اشمت، الفرق دوت هو الغرض، هو الدعوة. فاصل مرة تانية ونرجع لحضرتك.
4: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف، ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا مرة تانية عزيزي المستمع نكمل موضوعنا عن الاستمتاع بالحياة، وكلمنا انه لازم يكون في غرض عشان خاطر نستمتع بحياتنا حتى وان كان الغرض دوت ممزوج بألم. مش دايما الاستمتاع بيبقى متعة او شغف، لكن الاستمتاع الحقيقي هو الغرض. في 4 تفاعلات كيميائية بيفرزها المخ بتمنح السعادة وبتمنح الاستمتاع. 4 دول لما حد بيروح لدكتور او طبيب نفساني بيكتب له أدوية تزود افراز 4 تفاعلات كيميائية ديت في المخ عشان يبقى سعيد ومستمتع. في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه العلماء اكتشفوا انه السلوك الانساني بيزود اطلاق التفاعلات الكيميائية ديت في المخ اكتر من العقاقير الطبية. والعقاقير الطبية لما بناخدها عشان نزود افراز 4 تفاعلات الكيميائية ديت بينتهي الإفراز بمفعول الدواء، ويبتدي الإنسان يسعى لجرعة أكبر عشان ياخد إفراز أكبر. الإنسان يتعود على هذا الأمر، لكن بالسلوك الطبيعي البشري أنا مش محتاج أن أنا أخد هذا العلاج. أنا بطريقة طبيعية جدا بساعد المخ أن هو يفرز 4 تفاعلات الكيميائية ديت عشان خاطر أبقى سعيد وأبقى مستمتع. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.
4: سيلافي
0: عزيزي المستمع، رجعنا تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن 4 تفاعلات الكيميائية اللي بيعملها المخ عشان تدي استمتاع وتدي سعادة. أول تفاعل اسمه الاندورفين، والاندورفين دوت بيطلق عند الإنجاز، لما الشخص بينجز، لما الشخص بيصنع حاجة، لما الشخص بيخلص مهمة معينة. دايما إحساسنا بعد الإنجاز بيبقى إحساس بالانتعاش والسعادة والبهجة والنشوة والفرحة، لأن أنا أنجزت أمر أو أنهيت أمر، وخصوصا لما يخلص بنجاح. التفاعل التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز عند العطاء، لما باخد حاجة من حد، لما بتعزم على أكلة حلوة أنا بحبها، وخصوصا لما مش بدفع الفلوس، مش بدفع الحساب، حد هو اللي بيعزمني، لما باخد هدية من حد. والدوبامين شوية بيختلف من الراجل للست، الراجل يحب هدية قيمة غالية، لكن الست يمكن بيكفيها وردة أو كلمة حلوة أو رسالة طيبة بترفع عندها الدوبامين. التفاعل الثالث اسمه السيروتونين، والسيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. بإذن الاندورفين بيفرز عند الإنجاز، والسيروتونين بيفرز عند تقدير الإنجاز أو تقدير الشخص في حد ذاته. آخر تفاعل هو التفاعل الرابع اسمه الأكسيتوسين. الأكسيتوسين ليه فوائد كتيرة جدا، لكن واحدة من الحاجات اللي بيعملها هي أنه بيدي استمتاع وبيدي سعادة. الأكسيتوسين دوت بيفرز عند المساندة، لما بساند شخص ضعيف، لما بساند شخص محبط، لما بساند شخص بيمر بأزمة، لما بحط إيدي وطبطب عليه، لما باخده في حضني، بيزود الأكسيتوسين. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن الاستمتاع بالحياة.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت والقناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: عزيزي المستمع، رجعنا مرة تانية وكلمنا عن الأربع تفاعلات كيميائية اللي بيفرزها المخ عشان يبقى عندنا سعادة أو بهجة أو استمتاع. وقلنا أول واحد الإندورفين وبيفرز عند الإنجاز، نمرة اتنين الدوبامين وبيفرز عند العطاء أو الهدايا، ونمرة تلاتة السيروتونين بيفرز عند التقدير، ونمرة أربعة الأكسيتوسين بيفرز عند المساندة. عايز أقولك إنه الرب يسوع المسيح كان بيعمل الأربعة ديت مع الناس، وإحنا لو حابين نكون سعداء إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنسعد الناس. حتى القادة اللي في المجتمعات بصفة عامة، سواء كانت مجتمعات مسيحية أو غير مسيحية، لو عايز الناس تبقى شعرة باستمتاع وهي ماشية وراك، اجتهد إن أنت تطلع عندهم الأربعة كيميكالز دول اللي بيفرزهم المخ. المسيح كان بيخلي التلاميذ تشترك معاه في إنجاز المعجزات، في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، في معجزات كتيرة جدا كان الرب يسوع المسيح لكل المجد بيشرك التلاميذ ويشعرهم بالإنجاز. الدوبامين كان بيأكلهم، المسيح أكل التلاميذ وأكل الناس في معجزة الخمس خبزات وسمكتين، ومعجزة السبع خبزات والقليل من صغار السمك. ولما جه للتلاميذ بعد ما صعد ظهر ليهم وعمل لهم أكل، المسيح كان بيدي، كان بيدي وكان بيشفي وكان بيدي شفاء، كان بيمنح. المسيح كان بيقدر الناس. لما نشوفه في الموقف بتاع المرأة المنحنية، لما رئيس المجمع ابتدى ينتهرها، ابتدى يقول له، يسكته ويقول له ان دي ابنة ابراهيم، بيحطها في مكانة تساوي مكانة رئيس المجمع. المرأة اللي امسكت في ذات الفعل لما قال لها ولا انا ادينك، وخلى الناس تبعد عنها ومحدش يرميها بأي حجر. المسيح قال التلاميذ نفسهم عشان يدل على تقديره ليهم، قال لهم الأعمال اللي أنا بعملها تقدروا تعملوها وتعملوا أعظم منها. المسيح كان عنده مساندة، الأبرص اللي كان لو وقع ظله على حد كان بيتعدي منه كان يمشي يقول على نفسه أبرص نجس. الكتاب يقول إن الرب يسوع المسيح في مرقس واحد تحنن عليه ومد إيده ولمسه قبل ما يشفيه. المسيح كان بيدي مساندة، المسيح كان بيطبطب، المسيح كان بيداوي، كان بيعالج. وده اللي احنا محتاجين نعمله، ان احنا نكون بنساعد الناس ان المخ بتاعهم يفرز الاربع تفاعلات الكيميائية ديت اللي بتدي السعادة، وبالتالي احنا كمان هنكون سعادة. هقف مع حضراتكم في الحلقة ديت عند هذا الحد، وهنكمل في حلقة قادمة. شكرا ليكم والرب معكم.
1: تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
9: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول: أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول: أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له: البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة: أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول: أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة،
11: وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
11: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
9: طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
11: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به، لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: هناك تناقض بين الأرقام المذكورة في إحصاء أصباط بني إسرائيل كما نجده في سفر العدد أصحاحات من 1-4 وبين ما جاء في سفر العدد أصحاح 26، فبعض الأصباط زاد عددها وبعضها نقص.
2: لقد فاتك أيها المعترض أن الأرقام المذكورة عن تعداد الأصباط هي أرقام إحصائين مختلفين مضى بينهما أكثر من 38 سنة، ماتت فيها أناس وولدت فيها أناس. لقد ورد ذكر الإحصاء الأول في الخروج 30-12 و38-26.

0: هناك تناقض بين العدد 1-7 وراعوث 24، فسفر العدد يورد أن نحشون كان في عصر موسى، بينما في سفر راعوث نجد أن بين نحشون وداود 4 أجيال فقط، مع أن مدة 450 سنة كانت تفصل بين موسى وداود، كما جاء في أعمال الرسل 13:20.
1: اعتاد مؤرخو بني إسرائيل في ذكر سلاسل الأنساب أن يسقطوا بعض الأسماء، فيظن القارئ الذي لا يعرف عاداتهم هذه أن هناك اختلافا في النصوص. مثال لذلك أننا نجد في أخبار أول 6:3-15 سلسلة رؤساء الكهنة من هارون حتى السبي، وقد ذكر الكاتب عزرا هذه السلسلة في عزرا 7:1-5 وأسقط منها 6 أجيال، مع أن عزرا من نسل هارون، ولم ينتقد أحد من قادة الكهنة الكاتب عزرا على ذلك لأنه تصرف تصرفا عاديا.
0: نفهم من العدد 2:17 أن خيمة الاجتماع وتابوت العهد كانت وسط محلة بني إسرائيل، بينما يقول العدد 10:33 إن التابوت كان أمامهم ليلتمس لهم منزلا.
1: الموضع الطبيعي لخيمة الاجتماع بما فيها تابوت العهد وسط المحلة كما جاء في العدد 2:17، أما ما جاء في العدد 10:33 ففيه احتمالان. أولهما، تقدم التابوت مسيرة بني إسرائيل هذه المرة فقط استثناء للقاعدة، أو أن المقصود بتقدم المسيرة هنا هو التقدم بالمعنى المعنوي، فقائد الجيش دائما يتقدم جنوده مهما كان موقعه الجغرافي.

0: جاء في العدد 3، 10، و16، 40 أن يكون الكهنة من نسل هارون فقط، وأن الغريب عنهم الذي يتقدم لخدمة الكهنوت يقتل. ولكننا نقرأ في صموئيل الثاني 8:18 أن بني داود كانوا كهنة.
1: الكلمة العبرية المترجمة كهنة في صموئيل الثاني 8:18 لا تعني فقط كاهن، بل تعني أيضا خادم وناصح ومقدم خدمات. وبهذا يكون بنو داود مقدمي خدمات دينية، وكان مركزهم شرفيا ودينيا كالكهنة.

0: ورد في سفر العدد 4-3 أن عمر الكاهن الذي يخدم في خيمة الاجتماع يكون من 30 إلى 50 سنة، وتكرر هذا في الآيات 23 و30 و35 و39 و43 و47 و47، ولكن ورد في ذات السفر 8-24 و25 أن يكون عمره من 25 إلى 50 سنة.
1: كان اللاويون يبدأون عملهم في 25 من العمر كتلاميذ يتدربون تحت إرشاد الكهنة الأكبر منهم عمرا، ولما يبلغون 30 يتولون بأنفسهم القيام بكل أعمال خدمة بيت الرب، ولما يبلغون 50 يتوقفون عن القيام بالخدمات الثقيلة، لكنهم يستمرون في الخدمة مع إخوتهم الكهنة في أداء الواجبات الخفيفة. وتدريب الكهنة الشبان الذين انضموا للخدمة حديثا، كما أنهم في 50 وما بعدها يقومون بالأعمال التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة وأمانة، كما يخدمون كمستشارين للكهنة. عمر 30 هو مرحلة النضوج في القوة البدنية، معها يستطيع الكاهن أداء الأعمال الشاقة المتعلقة بخدمة الخيمة في البرية، كما أن 30 هو عمر النضوج العقلي، وقد بدأ المسيح ويوحنا المعمدان خدمتهما عندما بلغا 30 من العمر.
0: نجد في سفر العدد 5-31 شريعة ماء اللعنة المر الذي تشربه المرأة التي يشك زوجها في سلوكها، ولكننا نقرأ طريقة أخرى في التثنية 22-13-21.
1: ما جاء في سفر العدد يختص بالمرأة المتزوجة التي يشك زوجها في أمانتها الزوجية، أما ما جاء في سفر التثنية فيختص بشك الرجل في عذراوية عروسه قبل زواجه بها. هاتان شريعتان، إحداهما للمتزوجة وهذه متروكة للرب ليحكم فيها، والثانية تختلف عنها، متروكة للبشر ليحكموا فيها.
0: ورد في سفر العدد 10:5-6 وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. قال آدم كلارك، لكنه لم يذكر إذا نفخوا ثالثة ترتحل المحلات النازلة إلى الغرب، وإذا نفخوا رابعة ترفع الخيام النازلة إلى الشمال، وقد ذكرت في الترجمة اليونانية.
1: عبارة الوحي الإلهي منزهة عن التكرار الممل والإيجاز المخل، فبعد أن ذكر النبي رحلاتهم إلى الشرق والجنوب قال عبارة تغني عن التكرار، وهي هتافا يضربون لرحلاتهم، فاستغنى بهذه العبارة عن التكرار في الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى مناقشة. ثم إن المعول عليه هو الأصل العبري، أما إذا أضاف المترجم في اليونانية شيئا فهو للتوضيح فقط ولا يمس الأصل العبري في شيء.
0: جاء في سفر العدد 12:1 أن موسى تزوج امرأة كوشية، وهذا يناقض الشريعة التي تلقاها من الله والتي تحرم عليه الزواج بغير إسرائيلية.
1: لما تزوج موسى بهذه الزوجة الكوشية لم يكن قد تلقى بعد هذه الشريعة من الله.

0: يقول سفر العدد الأصحاح 13 الآية 16: إن موسى دعا هوشع بن نون يشوع، بينما ذكر أن اسمه يشوع قبل ذلك في سفر الخروج الأصحاح 17 الآية 9.
1: لا يذكر الوحي أن موسى أطلق على هوشع اسم يشوع وقت أن أرسل رجاله ليتجسسوا أرض كنعان، فمن المحتمل أن تغيير الاسم سبق إرسال الجواسيس، ثم أن موسى كتب سفر الخروج قرب نهاية السنوات 40 التي سافرها في صحراء سيناء، فأطلق اسم يشوع على هوشع أثناء رواية أمر حدث قبل أن يحصل هوشع على اسمه الجديد. وكان من الطبيعي أن يشير في سفر العدد وهو يذكر أسماء الجواسيس أن هوشع هو صاحب الاسم الجديد يشوع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
3: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. معنا ضيفتنا النهاردة، نتعرف بيكي.
1: أنا نانسي.
0: عايزين نتعرف بيكي أكتر. أنتي بتدرسي؟
1: أنا في تانية تجارة إنجليش.
0: تانية تجارة إنجليش، حلو خالص. وأكيد يعني زينا وزي حد عدتي على مرحلة ثانوي جميلة
1: لطيفة جدا، يعني فاهم أحلى حاجة.
0: باين عليكي فرحانة. طيب سمعنا سونج سوا، في حاجة في الأغنية فرقت معاكي أو حسيتيها أو كانت بتحصل معاكي أي حاجة؟
1: هي حاجة حلوة جدا بتاعت خلي فكرك مظبوط. لو احنا بقى فاهمين ايه ثانوية عامة بقى ورخامة وهنسقط وخايفين وبنعيط والكلام ده كله، بس الفكرة كلها بتبقى في الدماغ. انا لو فكرت ان انا هتبسط بالحاجة اللي انا بعملها فانا هكون الدنيا ماشية معايا كويس، او لو كنت واثق في نفسي فانا بقى مش قلقان، انا عارف ان انا هقدر اعمل حاجة. مش معنى ان الناس بتبقى خايفة فانا خلاص كده الدنيا ضاعت مني.
0: صح، عندك حق قوي. وكمان كنت بشوف الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني مش كل الناس في ثانويه كانوا مقلدمين واللي هو وسع بقى وانا بموت وبنتحر، وزي في السونج بيقول وقتها مش هتقول الحقني جحيم عذاب. لا، في ناس كانت بتصوت صح، بس كان في ناس بتحس ان هم ايه ده، انتوا بتقدروا تعملوا المعادله الحلوه دي، بتذاكروا وفي نفس الوقت يعني مش بتتخنقوا قوي زي ناس، وقادرين تمشوا الحاجتين مع بعض.
1: بالظبط، انا لو ما كنتش بتبسط فانا مش عارف ادي حاجه كويسه، مش هيكون مودي كويس وهكون بقى قاعد مخنوق ومتنشن ومش قادر اعمل اي حاجه.
0: عندك حق. طيب انت كنتي وانت بتذاكري في ثانويه عامه كان عندك طرق تقدري تنبسطي بيها وتخرجي نفسك من المود القفش بتاع المذاكره وتنبسطي عشان تقدري تذاكري؟ كان عندك اي حاجه بتعمليها؟
1: وانا ما كنتش بقفش عشان انا مش بخاف من الامتحانات ومش بخاف من الثانويه، مش بخاف من الحاجات دي. فانا ما كنتش بقفش، وفي نفس الوقت كنت بذاكر، وفي نفس الوقت عندي الحاجات اللي انا بعملها بقدر اعملها. ما كنتش بخلي ده يجي على ده. كنت مثلا بعمل اقعد مثلا شويه لما اعمل تمارين، اقعد العب مع اختي الصغيره، اقعد اسمع ميوزك. كنت بعرف اظبط الدنيا ان انا احط حاجات في النص تخليني ما ازهقش.
0: حلو قوي، ده كلامنا لكل حد بيسمعنا، انه فعلا في طرق حلوه وطريقه تفكير مظبوطه زي ما كانت نانسي بتقول، وان هي بتلاقي حاجات بتحبها تقدر تحطها في وسط جدولها في المذاكره، فتقدر تخليها الله انا هقدر اكمل وهذاكر ومش قافش، لانه عامل هارموني ما بين المذاكره وما بين باقي حاجات بحبها في الحياه. صح،
1: ولو كنت عامل لنفسي جدول وحاجه نسيتها دي مش نهايه العالم.
0: بالزبط.
1: يعني انا لسه عندي عيش ولسه اقدر اعمل، فمفضلش قاعد اوف انا ما عرفتش اعمل انا وحش. لا، انا عادي، انا ممكن حاجه تقع مني بس انا ممكن اكمل والحق الدنيا واظبط دنيتي تاني.
0: لان كلنا بني ادمين ومفيش يعني محدش اللي هو ماشي زي ده، حتى الكمبيوتر اللي كنت هقول عليه بيهند اوقات وبيبوظ، فمفيش حد اللي هو لا كل يوم بص بالثانيه. لا، لازم نبقى عارفين انه الدنيا هات وخد، والقفش الرهيب ده مش هيوصل لحاجه. طيب يا نانسي، بما اننا اتفقنا على انه احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة واحنا بنذاكر وما نبقاش قافشين، وانتي بتقولي لا انا مش من النوع اللي كنت باجي على نفسي لدرجة اني ازعل، وبقدر امشي الدنيا مع بعض ولازم نبقى مبسوطين عشان نقدر نذاكر كويس، فممكن تقولي حاجة للناس اللي بيحسوا على طول ان هم قافشين من المذاكرة ومش قادرين نذاكر وحاسين ان الدنيا زي ما بنقول بقى جحيم وعذاب ومش عايز اذاكر، ممكن تحبي تقولي لهم حاجة؟
1: الحاجة اللي بتخلينا نكون متضايقين ايه؟ ان احنا مالين نسمع ومدين ودنا للناس قوي، مدين ودنا للناس ثانوية عامة دي حاجة صعبة، البيت لازم تذاكر لازم تعمل، انت مش نافع. لا، احنا لو الواحد مننا لو هو اللي هيذاكر وهو واثق في نفسه فهو يكون بيدي لنفسه ثقة، بيكون بيقعد مع نفسه كده انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، انا اقدر اعمل ده. يعني ثانوية عامة دي في ناس كتير قوي عدوا فيها قبلية والدنيا ما كانتش طبعا معقده، بس كل الفكره ان الحد اللي بيعمل كويس بيحصد كويس.
0: انت يا نانسي عندك حلم او عندك هدف بتفكري فيه وكنت بتفكري فيه وقت ما بتذاكري، او لسه لغايه دلوقتي كل يوم بيكبر جواكي وبتفكري في الحلم او الهدف ده؟
1: فكره ان انا ابقى عندي حلم دي اكتر حافز ممكن يبقى عند اي حد، ان انا ببقى عايز اوصل لحاجه، فانا قدامي مهما كان اي طريق هعدي فيه فهو بالنسبه لي هيكون بيسهل، بدل ما انا شايف ان في النهايه يبقى في حاجه حلوه قوي قوي. فده يعني حتى لو حد كان حاسس ان الدنيا معقده معايا بس هو شايف قدام ان ده هيوصلني لحاجه كويسه، فهو مش هيكون بيحس ان هو بيتعب، او حتى لو بيتعب هيكون بيحس ان التعب ده اخره حاجه حلوه،
0: فهو ده بيبقى
1: مش هيكون بيتضايق.
0: صح، هو ده بيبقى الحافز ليه، هو ده بيبقى الشعله اللي جواه كل ما بيحس انه لا ده انا رغم ان انا تعبان لكن انا هكمل وعندي هدف وعندي حلم كبير هحققه.
1: واهم حاجه لازم نعملها ان احنا ننزل نشتري شنطه حلويات لان دي حاجه حلوه جدا لازم نعملها
0: وناكل وسط واحنا بنذاكر عشان نفرفش، وحتى في ساوند افكت كده لو قرمشه
1: كده حلو جدا
0: حاجه شيبسي كده حماس قوي. ميرسي ليك يا نانسي خالص.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

في انتظار مجيئه، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليجذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء، جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأماناته. المزمور 96، الآيات من 11 إلى 13. إن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، الإصحاح 8، الآيتان 19 و20. لقد جلب الإنسان بتمرده على خالقه الفساد والانحلال إلى العالم الطبيعي من حوله. إنما فسد بسبب سقوطه لا يمكن استعادته إلا من خلال فدائه. هذه هي الذروة التي تنتظرها الطبيعة كلها. في كثير من الأحيان يغيب هذا الحق عن بال الإنسان نفسه، لكن توقع الطبيعة وانتظارها يزداد قوة طوال الوقت. بالبصيرة التي يمنحها الروح القدس، يفسر كاتب المزمور هنا الشوق الصامت للعالم الطبيعي من حوله. يشعر في روحه بترقب خافت مثل السكون في قاعة الحفلات الموسيقية، حيث يقوم قائد الفرقة الموسيقية برفع عصاه استعدادا لقيادة الأوركسترا الخاصة به، وللتأكد من أن كل عازف جاهز للنغمة الافتتاحية. السماء من فوق والأرض من تحت، والبحار والحقول والأشجار، كلها تنتظر مجيء الرب ليعيد لها ما فقدته بسقوط الإنسان. في تلك اللحظة، مثل الأوركسترا عندما تنزل العصا، سوف ينطلقون في سيمفونية من المديح والابتهاج. ماذا عنك أنت وأنا؟ هل نحن مستعدون مثل الطبيعة لتلك الذروة العظيمة؟ أصلي أن يجعلني الله وإياك أكثر شوقا وتطلعا من الأشجار والحقول والبحار والسماء. بروحك يا رب اجعلني في ترقب دائم لمجيئك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك إن ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه إزاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله إيه، ده إذا حبيت يعني.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا.
1: What a delight it is to know that you are there listening to this broadcast.
0: يسعدنا أن نعلم أنكم تنصتون إلينا في هذا البرنامج.
1: In this broadcast, we will discuss the third parable in our series called The Point of the Story.
0: في هذه الحلقة من هذه السلسلة المسماة بالنقطة الأساسية في القصة سنناقش المثل الثالث.
1: The parable is known as the parable of the leaven.
0: هذا المثل معروف باسم مثل الخميرة.
1: But let me begin by speaking about power just for a minute.
0: لكن دعني أبدأ حديثي بالكلام لمدة دقيقة واحدة عن القوة.
1: Power and the pursuit of power has always intrigued most people.
0: القوة والسعي وراء القوة كانا دائما يثيران اهتمام معظم الناس.
1: There are those who are impressed with power.
0: فهناك أولئك الذين يتأثرون بالقوة.
1: There are those who pursue power.
0: وهناك أولئك الذين يسعون وراءها.
1: And there are those who have power.
0: ثم هناك أولئك الذين يملكون القوة.
1: Power has permeated our lives.
0: لقد اخترقت القوة حياتنا اليوم وتخللت فيها.
1: But today I want to tell you about the power that you might not know that you have in you.
0: ولكني اليوم أود أنني أحدثك عن القوة التي قد لا تعرف أنها موجودة فيك.
1: The parable of the leaven is a parable about the transforming power of God.
0: مثل الخميرة هو المثل عن قوة الله المغيرة.
1: It is not a mirage power of this falling world.
0: إنها ليست قوة السراب الوهمية التي لهذا العالم الساقط.
1: But real power with the God of the universe.
0: ولكنها القوة الحقيقية التي لإله هذا الكون.
1: This parable is about the only real and lasting power, not the temporary power of our secular society.
0: هذا المثل هو عن القوة الحقيقية الوحيدة الدائمة وليست القوة المؤقتة لمجتمعنا الدنيوي.
1: If you are fascinated by power,
0: فإذا كنت تبهر بالقوة,
1: if you are intimidated by power,
0: وإذا كنت ترهب وترعب بالقوة,
1: listen carefully for this message is about real power.
0: فأرجو أنك تنصت جيداً. لأن هذه الرسالة تحدثك عن القوة الحقيقية.
1: Turn with me to Matthew 13:33.
0: تعال معي إلى العدد 33 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
1: Let's read it.
0: دعنا نقرأ هذه الآية. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع.
1: Jesus does not give us an explanation of this parable.
0: ولم يعطي يسوع تفسيرا لهذا المثل.
1: But you can be certain that the disciples knew exactly the things that he described.
0: ولكنك تستطيع أن تتأكد أن التلاميذ علموا تماما الأشياء التي وصفها.
1: There was not a single home in ancient Palestine in which the woman of the house did not bake bread.
0: فلم يكن هناك بيت واحد في فلسطين القديمة لا تقوم فيه ربة البيت بخبز الخبز بنفسها.
1: They did not go and get bread from the bakery.
0: فلم يكونوا يحصلون على الخبز من المخبز.
1: Women were constantly baking bread in large quantities.
0: كانت السيدات دائما يخبزن الخبز وبكميات كبيرة.
1: Because bread was their major food and sometimes it's their only food.
0: لأن الخبز كان هو طعامهم الرئيسي وأحيانا كان هو طعامهم الوحيد.
1: And the way they made bread was that they kept a portion of the leavened dough from the risen batch just before it was baked.
0: وكانت الطريقة التي يعملون بها الخبز هي أنهم كانوا يحتفظون بجزء من العجين المختمر قبل أن يخبزوه.
1: Modern day bakers call it starter.
0: والخبازون اليوم يسمون هذا الجزء البداية.
1: Then when the next batch of dough was being mixed.
0: وحينئذ عندما كانت تخلط العجنة أو الكمية المطلوبة عجنها.
1: The woman would take the saved portion that has been kept and put it in the middle of the new one.
0: كانت المرأة تأتي بالجزء الذي كانت تحتفظ به وتضعه في وسط العجنة الجديدة.
1: That way the leaven or the yeast would ferment the new batch of dough and make it rise.
0: وبهذه الطريقة كانت الخميرة الصغيرة تخمر الكمية الجديدة من العجنة وتجعلها تنتفخ.
1: The small piece of leaven or yeast, given enough time, it pervades the entire dough.
0: وعندما كانت القطعة الصغيرة من الخميرة تعطى الوقت الكافي كانت تنتشر وتتخلل في العجينة كلها.
1: A small piece of leaven would penetrate every particle of the dough.
0: قطعة صغيرة من الخميرة كانت تخترق كل جزء صغير من العجنة.
1: This small piece of leaven works silently and persistently to impact the entire dough.
0: هذه القطعة الصغيرة من الخميرة تعمل في صمت ومثابرة لتؤثر على العجين كله.
1: The three measures that Jesus referred to is the normal amount of dough that a household would batch at a given time.
0: والأكيال الثلاثة من الدقيق التي أشار إليها يسوع هي الكمية المعتادة من العجين التي تخبز في البيت الواحد.
1: It is sometimes called one ephah or one bushel of flour.
0: وتسمى أحيانا إيفا أو بوشل وهو مكيال للدقيق.
1: And that was the amount used for the meal offering which symbolizes fellowship with God.
0: وكانت هذه هي الكمية المستخدمة لتقديمات الطعام التي ترمز إلى الشركة مع الله.
1: It symbolizes service and dedication to God.
0: كانت ترمز إلى الخدمة والتكريس لله.
1: It symbolizes the hospitality of the soul to the living God.
0: كانت ترمز إلى حسن ضيافة وانفتاح النفس أمام الإله الحي.
1: In Genesis, that was the portion of the wheat flour that Sarah baked for the heavenly visitors.
0: وفي سفر تكوين كانت هذه هي كمية الدقيق التي خبزتها سارة للزائرين السماويين.
1: In the book of Judges, that was the portion that Gideon baked for the angel of the Lord.
0: وفي سفر قضاة كانت هذه هي الكمية التي خبزها جدعون لملاك الرب.
1: So what is the point of this parable?
0: فما هي إذن النقطة الأساسية في هذا المثل؟
1: The point is this.
0: النقطة الأساسية في هذا المثل هي هذه.
1: God's power working supernaturally and often invisibly by faith can do great and mighty things.
0: قوة الله تعمل بطريقة خارقة للطبيعة وغالبا بطريقة غير منظورة. يمكن بالإيمان أن تعمل أشياء عظيمة وقوية.
1: The power of the kingdom of heaven is far greater than the initial size or appearance would suggest.
0: قوة ملكوت السماوات أعظم بكثير مما يوحي به حجمها الأولي أو مظهرها.
1: The smallest part of the kingdom, when it is placed in a conducive environment, will have influence beyond its size.
0: أصغر جزء من الملكوت عندما يوضع في بيئة توصيلية أو محيط موصل فإن تأثيره سيتجاوز حجمه بكثير.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because it is the power of God's own spirit.
0: لأنه قوة روح الله نفسه.
1: The power of the kingdom is the power of the king.
0: قوة الملكوت هي قوة الملك.
1: And the power of the king plus the least among us equal a powerhouse.
0: وقوة الملك عندما تضاف إلى أصغر واحد بيننا تساوي قوة كبيرة.
1: Jesus taught that when the power of God is being kneaded into the lives of those who are his own.
0: وقد علم يسوع أنه عندما تعجن قوة الله في حياة أولئك الذين هم حنطته.
1: It will have power with God.
0: فإنها ستأتي بقوة من الله.
1: When his power is fermented in the lives of those who welcome him and receive him.
0: عندما تختمر قوته في حياة أولئك الذين يرحبون به ويقبلونه.
1: when his power has penetrated every area of the lives of those who seek him.
0: عندما تتخلل قوته كل مجال من مجالات حياة أولئك الذين يطلبونه.
1: When his power of his Holy Spirit is not grieved nor quenched by sin.
0: عندما لا تحزن قوة روحه القدوس أو تطفأ بسبب الخطية.
1: It will transform every particle of the dough.
0: فإنها سوف تغير كل جزء من أجزاء العجين.
1: This is how it works.
0: وهكذا تعمل.
1: First of all, the Lord leavens us.
0: فأول كل شيء هو يضيف خميرة إلى عجيننا لكي يخمرنا.
1: And then he uses us to leaven society.
0: ثم يستخدمنا لتخمير المجتمع.
1: First, his power transforms us.
0: فأولا قوته تغيرنا.
1: Then we have power to transform those around us.
0: ثم تصبح لدينا القوة التي بها نغير المجتمع.
1: First, his power is displayed in us.
0: أولا قوته تكشف وتعرض فينا.
1: And then we are able to display his power in the world.
0: وحينئذ نستطيع أن نكشف قوته في العالم.
1: First he forgives us, then he tells us to forgive others.
0: أولا هو يغفر لنا وحينئذ يطلب منا أن نغفر للآخرين.
1: First he comforts us and then he uses us to comfort others.
0: أولا هو يعزينا وحينئذ يستخدمنا لتعزية الآخرين.
1: And this is exactly how it works.
0: وهكذا يكون العمل.
1: Through this parable, the Lord helped me to correct an error in my life.
0: خلال هذا المثل ساعدني الرب على تصحيح خطأ معين في حياتي الخاصة.
1: Let me explain.
0: دعني أوضح ذلك.
1: I have often prayed, Lord, get me out of the way.
0: فلطالما صليت قائلا يا رب أخرجني من الطريق.
1: Lord, move me out of your way in order that you may accomplish your purpose.
0: يا رب استبعدني عن طريقك حتى تحقق مقاصدك.
1: But here is the error.
0: ولكن هنا يكمن الخطأ.
1: If I were the dough, then I must do the job of the dough.
0: فإذا كنت أنا العجين، حينئذ ينبغي أن أقوم بوظيفة العجين.
1: As the leaven penetrates every area of the dough, Christ must penetrate every area of my life so that I can be used.
0: وكما تتخلل الخميرة كل جزء وكل مساحة من العجين، هكذا ينبغي أن يتخلل المسيح كل مجال من مجالات حياتي حتى يمكن أن أستخدم.
1: Getting out of the way may be a nice humble way to pray.
0: الاستبعاد والخروج من الطريق قد يكون أسلوبا للتواضع اللطيف عند الصلاة.
1: But it is the wrong way to pray.
0: ولكن هذا الأسلوب للصلاة أسلوب خاطئ.
1: Here is what the Lord taught me.
0: وهذا ما علمني الرب إياه.
1: Just as the leaven is so intermingled with the dough,
0: كما أن الخميرة تمتزج بالعجين كله,
1: until the distinction between the two has become imperceptible,
0: حتى أن التمييز بين الاثنين لا يمكن أن يدرك,
1: even so I must allow the leaven to leaven every part of my life if I am to serve his purpose.
0: هكذا تماما ينبغي أن أسمح للخميرة أن تخمر كل جزء من أجزاء حياتي إذا كنت أريد أن أخدم مقاصده.
1: Of course, God can do his work without any of us.
0: بالطبع الله يستطيع أن يعمل عمله بدون أي واحد منا.
1: But that's not the way he chooses to work.
0: ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يعمل بها.
1: He chooses to work through individuals.
0: هو يختار أن يعمل بواسطة الأفراد.
1: This is consistent with what Jesus said in John 15:4.
0: وهذا يتواءم مع ما قاله يسوع في العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من إنجيل يوحنا.
1: Abide in me and I in you.
0: اثبتوا في وأنا فيكم.
1: Some people see this parable this way.
0: ويرى بعض الناس هذا المثل بهذه الطريقة.
1: Since leaven in the Bible often refers to evil and corruption,
0: لأن الخميرة في الكتاب غالبا تشير إلى الشر والفساد.
1: Therefore, Jesus must be referring to the corrupting influence of the world upon the church.
0: لذلك لابد أن يسوع يشير إلى التأثير المفسد الذي للعالم على الكنيسة.
1: But this understanding undermines the positive influence of the leaven here.
0: ولكن هذا الفهم يقوض وينسف التأثير الإيجابي الذي للخميرة هنا.
1: Let me give you an illustration of how a negative figure of speech can be used positively.
0: دعني أقدم لك توضيحا كيف أن أي مجاز سلبي من الكلام يمكن أن يستخدم إيجابيا.
1: In the Bible, the serpent usually symbolizes evil.
0: الحية في الكتاب المقدس عادة ترمز للشر.
1: But in the book of Numbers, chapter 21, verses 8 and 9, God told Moses to make a serpent of bronze and to lift it high.
0: ولكن في العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الحادي والعشرين من سفر عدد أمر الله موسى أن يصنع حية من نحاس وأن يرفعها على الراية عاليا.
1: And everyone who looks upon the serpent of bronze will be healed.
0: وكل من كان ينظر إلى حية النحاس يحيا.
1: Moses did, and those who obeyed were healed.
0: فعل موسى كذلك وكل الذين أطاعوا شفوا.
1: In John 3:14, Jesus, referring to his dying on the cross, said the following.
0: وفي العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا أشار يسوع إلى موته على الصليب بقوله:
1: As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life.
0: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
1: So this is how we understand this passage.
0: وهكذا نفهم ما جاء في هذا الفصل.
1: The context of any passage always determines the symbolic meaning.
0: القرينة في كل فصل هي التي تحدد دائما المعنى الرمزي.
1: And here clearly the leaven symbolizes the power of Christ in his kingdom.
0: وهنا نرى وبكل وضوح أن الخميرة ترمز إلى قوة المسيح في ملكوته.
1: When Jesus said in Luke 12:1,
0: عندما قال يسوع في العدد الأول من الأصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا:
1: Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.
0: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
1: He was saying that leaven has power.
0: كان يسوع يعني أن الخميرة له قوة.
1: The leaven of hypocrisy has negative and powerful and pervasive influence too.
0: خمير الرياء له أيضا تأثير سلبي وقوي ومنتشر.
1: In Galatians 5:9, Paul said that leaven has a powerful and pervasive influence.
0: وفي العدد التاسع من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية قال بولس إن الخميرة لها تأثير قوي قادر على الانتشار.
1: He said, a little leaven leavens the whole lump of dough.
0: فقال خميرة صغيرة تخمر العجين كلهم.
1: He said the same thing in 1 Corinthians 5:6.
0: وقال نفس الشيء في العدد السادس من الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
1: Evil leaven has evil influence.
0: إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله، مشيرا إلى التأثير الشرير لخميرة الشر والخبث.
1: But godly leaven has godly influence.
0: ولكن الخميرة الإلهية لها تأثير إلهي.
1: In fact, Israel was asked to eat unleavened bread only for 1 week a year.
0: وفي الحقيقة طلب من إسرائيل أن يأكلوا خبزا غير مختمر فقط لمدة أسبوع واحد في السنة.
1: In order to remind them of their past slavery in Egypt.
0: لكي يذكرهم ذلك بماضي عبوديتهم في مصر.
1: But for the rest of the year they eat leavened bread.
0: أما بقية العام فقد كانوا يأكلون خبزا مختمرا.
1: And because of the pervasive power of leaven, they were not allowed to bring any of it out of Egypt.
0: وبسبب قوة الانتشار التي للخمير لم يسمح لهم بأخذ أي شيء منه عند خروجهم من مصر.
1: In the ancient days,
0: في الأيام القديمة,
1: when a Jewish girl gets married,
0: عندما كانت فتاة يهودية تتزوج,
1: her mother would give her a small piece of leavened dough from the batch that was mixed just before the wedding.
0: كانت أمها تعطيها قطعة صغيرة من العجين المختمر من عجينة تكون قد عجنت قبيل الزفاف مباشرة.
1: Back then, leavened dough was a very special gift to the bride from her mother.
0: فالعجينة المختمرة إذن كانت تعتبر هدية خاصة جدا تعطيها الأم لابنتها العروس.
1: From that gift of leaven, the bride would batch bread for her household throughout her married life.
0: ومن تلك الهدية من الخمير كانت العروس تخبز الخبز لبيتها طيلة حياتها الزوجية.
1: To the bride, that gift represents the love and the blessedness of the household in which she grew up.
0: بالنسبة للعروس كانت هذه الهدية تمثل المحبة وبركة البيت الذي نشأت فيه.
1: One of the greatest joys for a committed follower of the Lord Jesus Christ is to see how his or her leaven is transformed into somebody else's life and produces a new life in Christ.
0: من أعظم أفراح المؤمن المكرس الذي يتبع الرب يسوع المسيح أن يرى خميرته أو أن ترى خميرتها تتحول إلى حياة شخص آخر أو أشخاص آخرين لتنتج حياة جديدة في المسيح.
1: It is sheer delight to watch people rid themselves of the leaven of malice, bitterness, and anger.
0: وهو أمر مبهج تماما أن ترى الناس يتحررون من خمير الشر والمرارة والغضب.
1: And they become filled with the leaven of love and joy and peace.
0: وأن يصبحوا ممتلئين بخمير الحب والفرح والسلام.
1: The greatest blessings that a father or a mother has is when they see their children receive the leaven of the kingdom of God into their lives.
0: أعظم البركات التي ينعم بها الآباء والأمهات هي عندما يرون أولادهم يقبلون خميرة ملكوت الله في حياتهم.
1: My listening friends, listen carefully as I conclude this message.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا ونحن نقترب من نهاية دراستنا في هذه الحلقة.
1: Whether you like it or not, your life is a leaven.
0: سواء أردت ذلك أم لم ترد، فإن حياتك خميرة.
1: Your life has the leavening influence and power.
0: حياتك لها تأثير التخمير وقوته.
1: Only sour leaven makes sour bread.
0: الخميرة الحامضة هي فقط التي تصنع خبزا حامضا فاسدا.
1: Christ-centered personalities will produce Christ-centered influence.
0: الشخصيات التي يتمركز فيها المسيح تنتج تأثيرا يتركز فيه المسيح.
1: Christ-centered life will produce Christ-centered lives.
0: الحياة التي يتمركز فيها المسيح ستنتج حياة يتركز فيها المسيح.
1: And that is the real power that Jesus gives his followers.
0: وهذه هي القوة الحقيقية التي يعطيها المسيح لأتباعه.
1: What do you do with that power?
0: فماذا أنت فاعل بهذه القوة؟
1: God wants you to have power with him.
0: الله يريدك أن تكون لك قوة معه.
1: Because it is a power from him.
0: لأنها قوة منه.
1: And no one can take that away from you.
0: ولا يستطيع أحد أن ينتزع هذه القوة منك.
1: Nothing in the world can take that away from you.
0: لا يوجد شيء في العالم يمكن أن ينتزع هذه القوة منك.
1: Will you claim this power today?
0: هل يمكن أن تطلب هذه القوة وتطالب بها في هذا اليوم؟
1: It is my prayer that you do.
0: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: هل سألت في يوم شكل السماء هيبقى إيه؟ أفضل وصف عندنا هو وصف المدينة المقدسة أورشليم الجديدة، وفي المدينة العملاقة دي القديسين هيستمتعوا بالمساواة وهيكونوا في صحة كاملة وهيخدموا الله مع بعض، وكل ده هيكون في ضوء وجه الله ومش هيكون فيه ليل تاني، وكل ده لظهر الدهور. والنهاردة هناخد نظرة أخيرة على بيت المؤمن الأبدي وهنشوف مين هيسكن فيه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. والنهاردة بنختم مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الأخيرة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: والدتك هتكون هي في السماء، وهتعرفها أنها والدتك أو والدك أو قرايبك أو أولادك، وفي نفس الوقت نفس العلاقة الحميمة اللي بتربطك بوالدتك ووالدك وعيلتك هتكبر وقتها وتكون لكل عيلة الله. وهنعمل نفس الحاجات، أتوقع أننا هنعمل مشاريع مع بعض، وهنعمل اجتماعات العبادة مع بعض، وهنعمل حاجات مطلوبة مننا مع بعض في مجتمع السماء. وعشان كده النهاية هتكون في مدينة، عشان كده هيكون موجود حاجات زي الأسوار كده، هيكون عندنا مصدر للمية، وهنسافر وهنشوف جمال الهندسة المعمارية، وكل الحاجات دي هتكون بتاعتنا. ودلوقتي عايزكم تاخدوا وقت كافي علشان تقروا سفر الرؤيا وإصحاح 21 و22 بنفسكم. لكن عايز أقول أنه بغض النظر عن الطريقة اللي وصف بيها يوحنا السماء فهي كافية فعلا، لكن دي أفضل حاجة نقدر نعملها. بفتكر بنت صغيرة كانت مامتها بتقرأ لها قصة في ليلة عن يسوع من كتاب مصور.